0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل الحاني احبه لان مفيش لحن شعرت ان انا ما احبوش او ما كانش منسق واكرهه.

0: يا لي خديك ناعمين يا بالجانب السنا.
1: انا اتذكر بايام الابناء يطلعون على سيره ابا، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبها، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لي خديك ناعمين يا بالجاني بالسنا.
1: انا اتذكر ايام الابناء يطلعون على سيره ابا، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

سرح يا عين يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نيمانة وسرح يا عين اديك يا عمري بحاله يا ابويا.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: للتفاهم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي اول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب او فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير وعافية، وحيكم أنا مصطفى نزار في إشراقة يوم الاثنين لنبدأ جولة صباحية عبر أثير راديو التايمز سكوير في برنامج المجلة الصباحية، مجموعة من الفقرات والمحطات بانتظاركم، عسى أن تلامس قلوبكم. مستمعينا الكرام أيضا رح أكون ياكم على مدار هذا الوقت، فكونوا بالقرب.

نرحب بكم مستمعينا، أجمل ترحيب. نرحب بكل مستمعين على تطبيقات الهاتف المحمول، على الانترنت في كل مكان، وأيضا صفحاتنا في التواصل الاجتماعي. كل هلا بكم مستمعينا، ونبدأ برنامجنا اليوم بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضا في درجات الحرارة الأسبوع الحالي. وذكر بيان الهيئة أن اليوم الاثنين سيكون الطقس صحوا وحارا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد 47، في المثنى 48، ميسان وليقار والبصرة 50 درجة مئوية. وأضاف إلى أن أيضا طقس يوم غد الثلاثاء بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا ودرجات الحرارة تنخفض على العموم. وأيضا أشار إلى أن طقس يوم الأربعاء سيكون صحوا والرياح الشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط إلى أكثر من 40 كيلومتر في الساعة في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، مثيرة غبارا خفيفا، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية. مستمعينا، هذا كان طقسنا هذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

تحياتنا لكم مستمعينا الكرام ولأصدقائنا أصدقاء ومستمعين راديو تايمز سكوير وزملائنا في مول بصرة تايمز سكوير، كل تحية لك أستاذ ستار الصالح، صار لك زمان ماكو غايب يعني، وإن شاء الله تكون الأمور طيبة. تحياتنا لك ولكل العاملين في مول بصرة تايمز سكوير. أيضا مستمعينا الكرام، إلى مواضيعنا وأخبارنا الصباحية وإلى هذا الخبر المحلي، أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن كشف أكثر من 380 ألف

بت ضمن إجراءات الاستيفاء بلغ نحو 240 مليار دينار، تتوزع بين نحو 140 مليار دينار مستردة نقدا فعليا لصالح صندوق الحماية الاجتماعية، ونحو 180 مليار دينار مبالغ مقسطة ومؤشرة في قواعد بيانات الاسترداد، إجراء استيفائها إلكترونيا ولمدد قد تصل إلى 10 سنوات، مشيرا إلى أن مبلغ 180 مليار دينار لا يعني أنه استرد بالكامل نقدا حتى الآن، وإنما أصبح دينا مثبتا ومجدولا للاستيفاء. وبين أن ضمان استرداد هذه الأموال يتم وفق قانون استيفاء الديون الحكومية من خلال التبليغ الرسمي والتسديد أو التقسيط مع تقديم كفيل موظف، وفي حال الامتناع تتخذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الحجز على الراتب أو الأموال والممتلكات لحين تسديد الدين. يعني للأسف لا زال البعض يتحايل يعني على الحكومة حتى ممكن أنه يستفيد من يعني هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويعني هم ممكن يكونون بطريقة ملتوية، بالتالي يعني هذا كله يكشف للحكومة بشكل تلقائي.

هذا تحذير طبي مستمعينا الكرام حول العسل، على عكس الفكرة السائدة عندنا أنه هو دائما يكون طبيعي وما به مضار، لكن العسل ممكن أنه يسبب صدمة تحسسية حادة قد تكون قاتلة في بعض الأحيان إذا ما لم أو ما تم التدخل الطبي بشكل سريع. وهناك نقاط وتحذيرات حول حساسية غير متوقعة، فالتحسس ممكن يصير مو بس من العسل نفسه بل من حبوب اللقاح اللي بي، وأيضا أو صمغ النحل، واللي أيضا عندهم حساسية موسمية من غبار اللقاح بالربيع، فجسمهم ممكن يخربط. ويعتبر أيضا العسل يعني خطورة، يسوي تورم بالحنجرة مثلا أو هبوط حاد بالضغط. وهناك أيضا خطورة عسل الندوة العسلية، هذا النوع بالتحديد

تحديد ينبغي الحذر منه، ممنوع على مرضى الكلى لأنه يمنع تصريف البوتاسيوم، وممنوع على اللي عندهم التهابات حادة بالمعدة أو الجهاز الهضمي والحوامل والمرضعات، وأيضا يعني ممنوع تماما للأطفال تحت 3 سنوات. العسل بأبواغ بكتيرية ممكن تسبب لهم تسمم خطير، ولأن الأمعاء الطفل بهذا العمر ممكن يكون بعدها ما مكتملة، وما أيضا تقدر تقاوم هالبكتيريا مثل الكبار. وأيضا مرضى السكر والسمنة، العسل الطبيعي زين بس يظل به سكريات وفركتوز عالي، ولازم يأخذ بحسب يعني المختصين أو بكميات ممكن تكون محدودة. لذلك احنا عندنا دائما متعودين من واحد يمرض او يعني تصير عنده سخونة، فبالتالي وحتى الطفل ايضا اول ما ينولد ينطوه عسل على اساس يعني شفاء وتقوية وهذه الامور. لكن هذا التحذير يوضح لانه العسل رغم الفوائد اللي بيه ممكن في بعض الاحيان يكون خطر على الاطفال الصغار او الناس اللي عندهم حساسية وكلى بدون ما يدرون.

مستمعين، هذه أخصائية أو اختصاصية تغذية توضح أن النوم العميق والمريح مو بس بعدد الساعات اللي تقضيها يعني على الفراش، بل يرتبط أيضا بشدة بتوقيت الأكل وتعرضك أيضا للضوء والعادات اللي تسويها قبل ما تنام. وأيضا تنظيم هذا الروتين راح يساعدك بتضبيط الساعة البيولوجية للجسم ويحسن النوم وحتى يساعد بنزول الوزن. لذلك الخطوات المهمة والأساسية لنوم مريح وصحة أفضل أنه تثبت موعد نومك وأيضا وقت القعدة مالتك، أنه حاول تنام وتقعد بنفس الوقت يوميا ولا تخربط جدولك بين أيام الدوام والعطلة، نهاية الأسبوع اليوم ما عندي دوام وعطلة وغيرها، فهذه ممكن الأمور تأثر بشكل سلبي راح تضرب الساعة البيولوجية. وأيضا التعرض لضوء الشمس الصبح ويعني بالنهار هذا راح يضبط ساعتك الداخلية ويخلي جسمك أيضا يعني يعرف إيش وقت يتهيأ للنوم بالليل. لذلك انتبه لوقت العشاء، مو بس شنو تاكل، المهم إيش وقت تاكل، يعني حاول تبتعد عن الأكل المتأخر بالليل وحتى تنطي مجال لجسمك يهضم ويرتاح. أيضا خفف من الموبايل والأجهزة والأنشطة التي تطير النوم وسوي روتين مريح يخلي عقلك وجسمك يسترخون، وحاول أيضا تسمع لجسمك وخفف الحلويات اللي تكون بالليل، لأنه يعني من يترتب نومك راح تبدي تفرق بين الجوع الحقيقي وشراهة الأكل يعني، وتقل رغبتك بالحلويات آخر الليل. يعني في كثير من الأشخاص يعني جاب له علاقة مرتبة من الأسواق نهاية اليوم ويعني والله أنا ما نتعشى بس هاي لا تعشى حبيبي أحسن لك. فأغلبنا نعاني من موضوع السهر وقلة النوم خصوصا مع العشاء المتأخر، وأيضا حتى الصفنات على الموبايل للفجر البعض للأسف. ويعني هذا التقرير اللي ذكرناه قبل شوية مستمعينا يوضح انك لو بس انه تضبط موعد نومك وعشاك راح تشوف الشمس الصبح، وبالتالي ايضا راح يعني تقعد شبعان نوم ومصحصح، حتى مستويات السكر وصحة لجسمك راح تكون منضبطة اكثر من اللازم.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برامجنا وأيضا برنامجنا المجلة الصباحية، وإحنا على هواء مباشرة. فننتقل إلى موضوع يتحدث عن الميمز، بوابة جيل زد لفهم السياسة وكيف الشباب صاروا اليوم يفهمون السياسة ومتابعين للأحداث الأخيرة التي تحدث في المنطقة وفي العالم. نستمع لتفاصيل هذا الموضوع ولنا عودة.
1: الميمز، بوابة جيل زد لفهم السياسة. هل تساءلتم يوما كيف يفهم جيل الشباب اليوم مجريات السياسة والتحولات العالمية المعقدة من حولنا؟ الواقع يؤكد أن أبناء جيل زد لم يعد يعنيهم كثيرا متابعة النشرات الإخبارية التقليدية أو قراءة المقالات التحليلية المطولة، بل وجدوا في الميمز والنكات المصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي بوابتهم الرئيسة والأساسية لفهم الشأن العام والتعبير عن مواقفهم وقضاياهم بأسلوب فكاهي يحمل كثيرا من الذكاء والجرأة. فلم تعد الميمز مجرد صور عابرة أو مقاطع مقتطعة من الأفلام للضحك والتسلية، تحولت إلى لغة سياسية حديثة وشكل جديد من الدعاية تؤدي الدور التاريخي ذاته الذي لعبه فن الكاريكاتير الصحفي في نقد السلطة وإثارة النقاش. وبدلا من الخطابات الفكرية الجافة، يستعين الشباب بنكات مصورة وسخرية سوداء تلخص أعتى الأزمات وتصل إلى ملايين المشاهدين بنقرة زر، مما أجبر العديد من القادة والسياسيين على مجاراتهم ومشاركتها إدراكا منهم لقوتها التأثيرية البالغة في توجيه الرأي العام الشبابي وتشكيل توجهاته. وتؤكد التقارير والدراسات الصحفية أن نسبة كبيرة من الناخبين الشباب يتأثرون بالمحتوى الرقمي الساخر، خصوصا مع تراجع ثقتهم بالأحزاب والمؤسسات السياسية التقليدية. ولا تتوقف هذه السخرية عند حدود القضايا المحلية، بل امتدت لتصبح بمثابة آلية دفاع نفسية يمارسها هذا الجيل في مواجهة الحروب والصراعات الدولية الكبرى للتنفيس عن الغضب الداخلي والتخفيف من حدة التوتر عبر تحويل الخوف إلى مقاطع هزلية تمنحهم شعورا بالسيطرة والراحة. ورغم تحذيرات الخبراء من أن هذه الوسائل السريعة قد تفتقر للعمق الفني الذي يمتلكه الكاريكاتير التقليدي وتتحول أحيانا إلى أدوات للتضليل، إلا أن سهولة إنتاجها وانتشارها الفيروسي جعل منها السلاح الأبرز والتعبير الأكثر حضورا في الفضاء الرقمي اليوم. في النهاية لا يدير جيل زد ظهره لقضايا العالم، بل يعيد صياغتها بذكاء بلغته الرقمية الخاصة ليثبت أن النكتة البسيطة والصورة الساخرة قد تصنعان وعيا سياسيا يتجاوز أثره أعتى الخطابات الرسمية.

إذا مستمعين الكرام، كيف تحولت الميمز إلى نشرة أخبار لجيل زد في العراق؟ يعني إحنا نقصد بجيل زد مستمعين الكرام مواليد اللي تكون هي أواخر التسعينيات حتى 2010. هاي المواليد شوية يعني مو مال إنه تقعد على نشرة الأخبار الساعة 8 مساء حتى يفهم ما يجري في كواليس السياسة، ولا ينتظر المقالات التحليلية الطويلة في الواقع العراقي، ولا أيضا يعني ممكن هو يتابع الوكالات الأنباء العالمية وغيرها. يعني ممكن يكون حالات نادرة، البعض ممكن عنده هذا الشغف، لكن الكثير منهم شوية صعب عنده يتابع هاي الأمور. ويعني فصارت الصورة الساخرة أو مقطع الفيديو اللي ما يتجاوز 10 ثواني، هذا اللي نشوفه بالتيك توك ونشوفه بانستغرام ومواقع التواصل بشكل عام، صار هو اللي يعني يوصل الفكرة للشباب، وممكن يختصر أزمة سياسية معقدة بين دولة ودولة أو مشكلة معينة، ويفضح صفقة مثلا تحت الطاولة، أو يلخص تصريحا حكوميا غير موفق بطريقة يعني أعجز من أكبر المحللين أو التحليلات السياسية أنه يوصلون فكر للشباب. يعني فهذه صارت اليوم يعني الميمز، هي الميمز اللي هي صور الساخرة اللي نشوفها ومقاطع الفيديو اللي نشوفها، بعض مقدمين البرامج اللي يطلعون بطريقة ساخرة يحجون بطريقة الستاند كوميدي أو ستاند اب كوميدي مثلا، أو ممكن يعني التوك شو أو سكتشات أو غيرها من الطرائق لعرض مثلا واقع مرير معين وغيرها، يعني بدون ذكر أسماء مثلا برامج معينة ساخرة تطلع بها المواضيع السياسية، تصير تحاكي الشباب قريبة من المراهقين، فبالنبرة اللي يسولفون بها المراهقين، بالنبرة اللي يحجون بها هاي الأعمار اللي هي يعني نهاية التسعينات وحتى 2010-2012، يعني هذه الأعمار، فشون يناغموهم بأي طريقة ما تقله بكشف وأعلن وأكد وغيرها من هذه الأخبار الرسمية ما راح يتابعها ولا راح يعرف التفاصيل. يعني شون تقله بهذه الأمور اللي هي قريبة لطريقة تفكيره.

وعلى فكرة الناس اللي تشتغل هذه الكوميديا السوداء أو هذه الصور اللي احنا نتناقلها مرات بريلز ويعني نرسلها لأصدقائنا مو ناس عاديين يعني ولا على نيتهم يعني ولا غيرها يعني. فهذول ممكن يكونون قابضين، ممكن يكونون يعني تابعين لجهات معينة. فلا كل شيء يعني الموضوع يكون يعني يلعب على المشاعر أو ممكن على الأحاسيس بطريقة معينة يعني. ذلك حتى السياسة العراقية تعاني من تعقيد المسميات والتحالفات والصفقات المغلفة. فبالنسبة لشاب من يعني هذا الجيل الحديث يعني ممكن أنه الميمز يعتبر هو من أدوات لتفكيك هذه المعضلات. يعني من الصعب أنه تسمي التحالفات أو يعني الأحزاب بمسمياتها، يعني ممكن شوية الموضوع بخطورة في بعض الأحيان، فيتبعون الميمز بهذه الطريقة يعني، فيبسط الأمور المعقدة ويحول أيضا البيان السياسي المكون مثلا من 3 صفحات إلى يعني صورة متداولة توضح الفكرة الجوهرية فوراً.

فكشف المسكوت عنه الميمز يعني لا يجامل ولا يخضع للرقابة، بل يعني يعري الخطاب الرسمي عبر إظهار التناقض بين القول والفعل. فالكوميديا السوداء هي ممكن تعتبر آلية دفاع وسلاح ناعم في بلد شهد أزمات متتالية، حروب، انقطاع الخدمات يعني وسلاح سائب. أيضا يعني لم تعد الكوميديا هي مجرد تسلية، بل تحولت إلى يعني آلية للتأقلم والمقاومة، يعني الضحك وسط الركام. يعني وإحنا معروفين أيضا بال يعني ما يسمى بالتحشيش، كل شيء صار عندنا تحشيش، يعني كهرباء تنقطع مثلا يحششون على الكهرباء، على الماء، على الخدمات، على الشوارع، على التعيينات مثلا، على الطوابير اللي تكون في الدوائر والمؤسسات، يعني في المدارس، كل شيء صار عندنا عبارة عن تحشيش. يعني وهذا يعتبر مثلا كأداة للصمود، يعني وحين أيضا تحول هذا التحشيش الرقمي إلى كوميديا سوداء، وأصبح أيضا الشباب يستخدمونه حتى يعني تفريغ الشحنات الغاضبة والتعامل مع أزمات يعني هذه اللي ذكرناها، البطالة والفساد، بدلا من الوقوع في فخ الإحباط الكامل. يعني لذلك يعني كثير من حتى بعض وسائل الإعلام ظلت تستخدم هذا الموضوع في طريقة يعني مو مجرد ضحكة بس، دس السم بالعسل في بعض الأحيان وتحوله إلى يعني وعي سياسي. يعني قد يظن البعض الميمز سطحية، لكن هي بالحقيقة تصنع وعي كبير. يعني وأيضا يعني تسلب يعني الأشياء اللي هي ممكن تكون من المهابة ومن الفاسدين مثلا أو المتنفذين، في حين يتحول إلى مادة ضحك للجميع. يعني وعندما أيضا تتداول مختلف المحافظات العراقية ذات الميم الساخر على مثلا مشكلة عامة، يعني ينشأ شعور بالهم المشترك والوعي الموحد. يعني فالتأثير على صناع القرار بات المسؤولون يحسبون ألف حساب للترند الساخر، لأن الميمز قادر على إسقاط شرعية أي قرار غير شعبي في ساعات معدودة. أي ترند يصير، يعني تشوف أنه إحنا اليوم يعني حكومة فيسبوك، حكومة إنستغرام، حكومة واتساب، يعني فتشوف أي شيء ينتشر بالمواقع يعني تروح تركض عليه الحكومة، أما يعني يتعالجه أو يطلع مسؤول يصرح عنه، أو يعني تشوف أنه أكو حركة، يعني صارت قضية يعني بالموضوع. لكن الأمور المسكوت عنها اللي ما تتصور مثلا، اللي ما حد يدري بيها، يعني هذه يعني مو ذات محض اهتمام يعني تصير. يعني وحتى المسؤول يقول لك أنه أنا يعني هذا الموضوع ما راح يفيدني لأنه ما راح يجيب لي أصوات باشر عقبة بالانتخابات، يعني أنا خل أكون بطل بهذا الموضوع مثلا. يعني وبالتالي ممكن أنه يعني عالج الشيء الحدث اللي صار ترند، يعني فيبحث عن الترند. يعني هو لم تعد السخرية بالعراق مجرد هروب من الواقع، بل أصبحت أداة يعني مسألة شعبية بامتياز. و أيضا هذا الجيل لم يعتزل السياسة كما البعض يقول أو يشاع عليه، بل عاد تعريفه وعاد لغته وصار يقرأ الواقع لكن بعيون ساخرة، بطريقة مضحكة، بطريقة كوميدية، عن طريق البرامج اللي تبث في الفضائيات، عن طريق مثلا اليوتيوب ومنصات وغيرها أيضا من الأمور اللي يعني يعززونها بصورة، بطريقة يربطونها فيلم، يربطونها يعني بأحد الممثلين، يربطونها بشخص فقير في الشارع وغيرها أيضا، ويحارب الأحباط بالكوميديا السوداء حتى يصنع لنفسه صوتا لا يمكن إسكاته أو التغاضي عنه.

أكيد كل من يسمع هذه الأغنية تحيل إلى الفيديو كليب اللي زوره كاظم الساهر في إيطاليا في تلك الفترة سنة 99-2000، يعني وكان من إخراج المخرج المصري محسن أحمد. وتشوف اليوم الانتقال الكبير اللي صارت في الذكاء الاصطناعي، وكيف يعني كاظم الساهر المطرب الكبير والفنان القدير طبعا والتاريخ الفني صار يعني يستخدمون الذكاء الاصطناعي حتى يعني ممكن يصوون فيديو كليب لي يعني احدى اغنيات الاخيره التي يعني صدرت قبل ايام، احباب، كلمات والحان وغناء كاظم الساهر ويعني توزيع محب الراوي، واستخدموا الذكاء الاصطناعي في تصوير الفيديو كليب. يعني عموما مستمعين الكرام نرجع لبرنامجنا وتفاصيل أيضا عن الصحة والشاي العراقي وتأثيره أيضا بعد الأكل. أغلبنا يحب يشرب الشاي فورا بعد الغداء أو يعني الريوق، بس الأطباء يأكدون أن هذه العادة تقلل امتصاص الحديد بالجسم، وحتى أيضا نستمتع بالشاي ونفس الوقت نحمي صحتنا. المفروض ننتظر نص ساعة أو ساعة بعد الأكل، وهذا التغيير البسيط في يومياتنا يخلي الجسم يستفاد بشكل كامل من الغذاء ويمنع أيضا خمول بعد الأكل. لذلك أحرص على هذه الاستراحة، فالصحة العالية تبدأ من تعديل العادات الصغيرة.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا وننتقل إلى موضوع يتحدث عن زيارة جيل الشباب للأطباء وكيفية البحث عن الصحة والعافية، وهي هل تعتبر آخر محطات جيل الشباب أو جيل زد؟ فخلينا نستمع للتفاصيل لكن بصوت شهلة محمد ولا نعودة.
1: زيارة الطبيب آخر محطات جيل زد بحثاً عن العافية. هل تساءلتم يوماً كيف يبحث جيل الشباب اليوم عن الصحة والعافية عند شعورهم بأي وعكة صحية؟ الواقع يشير إلى أن أبناء جيل زد لم يقطعوا صلتهم بالطبيب نهائياً، لكنهم أزاحوه ببساطة عن بداية رحلة العلاج، إذ أصبحت شاشة الهاتف الذكي محطتهم الأولى للبحث والعيادة الطبية ملاذهم الأخير. فعندما يشعر أحد أبناء هذا الجيل بمرض أو عرض طارئ، لا يكون الطبيب أول من يعلم بأمره، تبدأ رحلته بدلاً من ذلك بالبحث عبر جوجل أو استشارة أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة مثل تشات جي بي تي، أو الاستماع إلى نصائح المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحتى عندما تتطلب الحالة فحصاً طبياً يفضل الكثير منهم الذهاب إلى عيادات الرعاية العاجلة أو طلب استشارة افتراضية عبر تطبيقات الهاتف، بحثاً عن سرعة الإجابة وتجنباً للمواعيد الطويلة وتفادياً لبناء علاقات طبية مستمرة مع طبيب الأسرة التقليدي. وتؤكد الدراسات والأرقام الحديثة هذا التحول الرقمي الواضح، حيث يعتمد الغالبية العظمى من الشباب على البحث الإلكتروني فور ظهور الأعراض الأولى للمرض، كما يتصدر جيل زد بقية الأجيال في استخدام خدمات الطب عن بعد، لا سيما في مجالات الرعاية العاجلة والجلسات النفسية التي تتيح لهم التواصل مع المتخصصين من أي مكان دون عناء السفر أو الانتظار. إن هذا التغيير لا يعني إطلاقاً تراجع ثقة جيل زد بالأطباء والمنظومة الطبية، بل يعكس تغير أسلوب حياتهم وتوقعاتهم نحو خدمات صحية أكثر سرعة ومرونة، ورغم ما توفره الاستشارات الرقمية من راحة وسهولة، إلا أن المؤسسات الصحية تحذر دائماً من أن غياب الفحص الجسدي المباشر قد يتسبب في أخطاء تشخيصية، ما يجعل زيارة الطبيب حضورياً أمراً ضرورياً للحالات التي تستدعي ذلك. في النهاية لا يغلق جيل زد باب العيادة الطبية، بل يفتح قبله أبواب رقمية عديدة بحثاً عن العافية، ويبقى الطبيب دائماً المرجع الأساسي الموثوق حتى وإن كان آخر من يعلم بالمرض. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية وصباحكم مفعم بالنشاط والحيوية.
0: شكرا لك شهلة. وأيضا مستمعين الكرام، بالفعل يعني زيارة الطبيب عندما تصبح آخر المحطات يعني جيل الشباب المولودون بين أواخر التسعينيات و 2010 يعني على الضفة الأخرى تماما، فبالنسبة لهم تعتبر زيارة الطبيب الملاذ الأخير أو الخطوة التي لا يتم اتخاذها إلا بعد استنفاد كل الحلول الرقمية والشخصية الممكنة. بالواقع أيضا اليوم لم يعد امتناع الشباب عن الذهاب للأطباء مجرد مكابرة، بل يعني تحول إلى ظاهرة اجتماعية وسلوك صحي جديد تشكل التكنولوجيا والظروف الاقتصادية والنفسية. أيضا اليوم يعني مثلا دكتور جوجل ودكتور تيك توك التشخيص قبل العيادة ودكتور جي بي تي وغيرها أيضا، فقد يعني قبل أن يفكر الشاب بحجز موعد عند الطبيب يمر ببروتوكول رقمي متكامل، بحث فوري سريع، محركات البحث ومقاطع تيك توك انستغرام تعتبر هذه المحطة الأولى حتى يشخص الأعراض، يعني بحيث يروح يناقش يعني. وأيضا تجارب الأقران البحث عن فيديوهات لشباب مروا بنفس الأعراض وتبادل النصائح والحلول المنزلية، وأيضا العلاج الذاتي الرقمي اللي هو الاعتماد على النصائح صناع المحتوى الصحي أو تجربة المكملات الغذائية والتغيرات النظامية قبل تجربة الأدوية الموصوفة.

وليش أصبحت العيادة هي المحطة الأخيرة؟ وتتداخل أيضا عدة عوامل تجعل من زيارة الطبيب ثقيلة على نفس الشاب، وأيضا القلق الاجتماعي لأنه يفضل الجيل التواصل النصي، وأيضا التطبيقات الرقمية وتعتبر عملية الاتصال لحجز موعد أو الجلوس في غرفة الانتظار المزدحمة، مواجهة الطبيب بشكل مباشر، هذه تعتبر تجربة مجهدة نفسيا. والله هي على الجميع مجهدة نفسيا يعني بصراحة، يعني هي هو البعض للأسف من البعض مو تقولون بعض من الأطباء يعني هو اللي خلى هذا الحاجز، هو اللي خلى الناس تنفر وما تروح للأطباء يعني بسبب يعني جشع البعض يعني خلينا نقول يعني أو قصب البعض يعني والطوابير الطويلة يعني أو يدخل لك 4-5 بالغرفة يعني وماكو أي خصوصية بحيث تستحي تحكي يعني، وبالتالي هذا الموضوع يفترض أن يعني يكون أكو هناك مراقبة واهتمام بهذا الجانب، يعني ما يصير أنه أنت دافع كشفة ويكشفون وياك فد 5-6 الشيء ايش طلعت هاي، فأنت وين وقتك وين خصوصيتك وين يعني احترام جسدك وأمراضك، يعني هذا موضوع مهم. فالكلفة الاقتصادية أيضا نحن اليوم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية لنعيشها يفضل الشاب انفاق المبالغ يعني على أولويات حياتية أخرى بدلا من أجور الكشفيات والفحوصات المكلفة. لم يكن ما لم يكن الأمر طارئا إلا إذا كلش الموضوع خلاص يعني. ففجوة الخطاب بين الجيلين يعني يستشعر العديد من الشباب أن بعض الأطباء التقليديين ما يفتهمون نمط حياتهم الرقمي يعني أو يميلون لتهميش شكواهم النفسية والجسدية اعتبارها يعني مجرد دلع بسبب الهاتف، هاي يقول لك هذا ما راح يفهمني يعني ما راح يفهم نفسيتي ووضعي يعني، فيعتبر هذا الموضوع دلع ما يأخذه بموضوع بمحمل الجد يعني، أو حتى بعض الطوارئ أطباء الطوارئ يعني يعرفون هذا الموضوع وكيف يعني إلى تأثيراته يعني، لذلك أنه يحتاج إلى الاهتمام أيضا. لذلك تأخير هذا الجيل لزيارة الطبيب وجعلها آخر المحطات يعني كلش بعد ما يعني استنفذ الموضوع هو مو استخفافا بالصحة، بل هو إعادة تعريف لطريقة تعاملهم مع أجسادهم وعقولهم، ويعني هذا الجيل يفضل الإدارة الذاتية والبحث المستقل ولا يلجؤون للمؤسسة الطبية التقليدية إلا عندما تتوقف حلولهم الرقمية عن العمل.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلناكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت لكم في إعداد وتقديم وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار. نلتقيكم يوم غد بإذنه تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

استكشف عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: انسى هوم العالمي، ويا انسى هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسى هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسى هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: بالخير والعافية والصحة والسلامة، رجعنا نطلع عليكم من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير وبحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. بهذا التوقيت وعلى مدار ساعة تقريبا راح نبلش وياكم مشوار حلقتنا لهذا اليوم وجولتنا من مول بصرة تايمز سكوير. سأكون معكم بهذه الجولة أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. اليوم يمكن إذا سمعوا بي الرجال رح يطالبون بتعديل قانون الأحوال الشخصية فورا. تخيلوا وياي ولو شي افتراضي، لو الدنيا انقلبت وصار المهر على المرأة، يعني بدل ما الرجال يقول ايش قد المهر، لا المرأة هالمرة رح تسأل وتقول ايش قد تريد من المهر. هنا سؤال مصيري، لو كان المهر على المرأة ايش قد تدفع مهر لزوجها؟ والمهر ممكن حسب حبه وحنانه ووقفته وياش، لو حسب عدد المرات اللي ساعدش بيها بالبيت. أكل بعض من الرجال يستاهلون ما يلعيون، وأكل بعض أنتوا كملوها. خلونا اليوم نبدل الأدوار ونشوف المرأة العراقية شقد ممكن تكون كريمة ويا الرجل، أو يمكن هنا راح تبدي بالمساومة من أول دقيقة. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: خلينا نتعرف بالأخت ونسمع أول رأي بحلقة اليوم. مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أنا أم سالي.
0: أم سالي، أهلا وسهلا. سالي، ذكرينا بأفلام الكارتون قديم، وكان بذاك الوقت يا هي اللي تفكر تتزوج وتصير عندها عائلة، أول اسم هي تحبه حبا بالكارتون وتعلقنا به نقول سالي. فأنتي سالي هاي اجتت شنو؟
1: لا مو على الكارتون، أنا أحب هذا الاسم.
0: إيه زين. أم سالي، بالعادة الرجال هو يدفع المهر للمرأة، وهاي من ضمن عاداتنا، بس تخيلي انقلبت الدنيا والعادات تغيرت، صار المهر الدفع المرأة للرجال، إيش قد ببالك تدفعين مهر الزوجك؟
1: والله إذا هو يستاهل أدفع له، إيش قد ما يريد أدفع له، بس إذا يعني هسه بهذا وقتنا ولا فلس.
0: ولا فلس. ليش؟ زين أوكي، إذا يستاهل، مو أنت هسه هم حيرتينا، إذا يستاهل، هسه إحنا نريد نعرف يستاهل ولا ما يستاهل؟
1: لا يستاهل أكيد.
0: يستاهل.
1: إذا يستاهل.
0: هذي جعنا على كلمة إذا. لا ما أريدها الإذا.
1: أوكي.
0: بالوقت الحالي، هسه خلينا بالوقت الحالي.
1: الحالي لا ما يصير يعني المرأة هي اللي تدفع المهر.
0: خلينا نعتبر ان الموضوع صاير. لا تقولي لي ما يصير.
1: اذا هي متمكنة مثلا، اذا هي ما متمكنة شلون تدفع لي؟
0: بس انت عندك لو ما عندك؟
1: لا الحمد لله.
0: عندك ايش قد تدفعي له؟
1: ادفع له 5 ب10.
0: 5 ب10.
1: ايه
0: يعني بالعادة وقتنا هسه الرجال جاي يدفع للمرأة 5 ب10.
1: ايه نفس الشيء.
0: نفس الشيء.
1: نفس الشيء.
0: زين.
1: ايه نفس الشيء.
0: نفسه ولا لو يرجع بيك الوقت تقولين ادفع اكثر من 5 وبدله؟
1: لا لا.
0: انتي سالي؟
2: نعم.
0: اقول لين سالي قاعده ها؟
1: اي لين سالي قاعده.
0: حسيت بالموضوع. زين تمام، المهم وصلت الفكره عندي واكيد عند المستمعين. هسه اوكي، هي بالعاده انه الرجال هو يدفع. في بعض الاحيان احنا نختار المبلغ حسب حبنا إليه، في حال إذا هو نفسه زين وقالونا تعاي هو نفسه رجليش أبو سالي وش قد تدفعي له، مرات تباعين تقولين والله يستاهل لأن هو مثلا لأن أنا أحبه، لأن واقف لي مواقف حلوة، مساعدني بالبيت، ما مقصر وياي، مربي لي الأولاد وأنا طالعة أشتغل مثلا، فممكن أدفع له فوق 5.
1: أدفع له 20
0: في حال إذا هذن المواصفات موجودة.
1: موجودة. إذا المواصفات أدفع له. أي طبعا.
0: شنو الشيء اللي ممكن تعتبرينه مهر غير الفلوس في حال إذا أنت ما عندك 5؟ شنو غير الفلوس ممكن تعتبرينه مهر في حال إذا أبو سالي يستاهل أدفع له غير الفلوس؟
1: قرآن. أعطيك قرآن.
0: قرآن.
1: أي أحسن شيء هو هذا، داني ما متمكنة وما عندي وهاي هذا اللي أقدر عليه
0: بشكل عام.

0: هسه انت مرة زين وجاي تشوفين وضعنا ومجتمعنا وحالات الطلاق والعنف الاسري و و و واي تفاصيل والخيانات. هسه انا جاي احكي لك يعني وانت موجوده بالمجتمع وتشوفين برايك الرجل يستحق انه المرة تتعب وتلم على مود هي اللي تدفع للمهر فوق هاي التفاصيل ولا تشيل من بالها فكرة الزواج؟
1: لا غلط، ليش تشيل من بالها؟ مو كلهم سوية، أكو الزينين يستاهل وأكو هو هذا طبيعته وهاي تصرفات، إذا هو خاين إذا هو كذاب، بس مو كلهم سوى. مثل النساء أكو نساء زينات أكو رجال زينات، ليش إحنا نحكم عليهم هم كلهم وهاي؟ لا ما يصير.
0: أم سالي بالعادة البنية اللي تكون صاحبة شهادة وبنية جميلة، احنا هسه احنا على نظرة المجتمع حتى نظرة الرجال من يباوع من يروح يتقدم بفكرة المشروع الزواج وفكرة الخطبة اول ما يقولوا له والله هي كذا شهادتها هي امكانيتها كذا ثقافتها كذا فينطون المواصفات كلها اللي قدام وهذا كله راح يغير من فكرة المهر. اذا هو بباله 5 راح حسب هاي المواصفات لازم انا ادفع 10. زين نفس الفكرة في حال إذا الرجال، شنو المواصفات أنت بالنسبة إليك تحسيها مثالية للرجل المثالي على مود أقدر أدفع له بمكان 5 أكثر؟
1: شوفي الرجل المثالي مو بالشهادة، مو بالشهادة، يعني أنا مو على مود هو دكتور لو هو مهندس لو هاي، أهم شيء هو أخلاقه وتربيته ويستاهل هذا الشيء اللي أنا أسويه إليه. عنده شهادة وهو ما عنده أخلاق، عنده فلوس وهو ما يعني ما متحمل يتحمل اي مسؤوليه، شو اسوي يعني بهاي الاشياء كلها؟
0: بالدرجه الاساس الاخلاق.
1: لا ايوه اخلاق اهم شيء، اهم من الفلوس واهم من الشهاده واهم من كل شيء. هاي عندي يعني نظريتي اني كاني هاي نظريتي مو بالشهاده، هواي عندهم شهادات وهم شفتي قدام شنو تصير الحالات والهاي.
0: صعب الاختيار؟
1: طبعا اكيد اكيد صعب الاختيار بهذا الوقت، كلش صعب، صعب تلقين انسان زين ومو خاين وهاي. اي والله صعب صعب. اي بس اكو، احنا ما نقول ماكو، اكو زينين وهاي، بس هي بهذا الوقت شوي صعبه، صعبه للطرف يعني للرجال وللمراه، يعني مو بس الرجل، احنا ما نظلم الرجل نقول بس هو وهو، المراه هم كذلك، هم صعبه انت اليوم تلقين وحده زينه تقبل بكل شيء متواضعه، هاي اهم شيء.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ورايك، المهم عيشتش اللحظه، عيشيها عيشيها. شكرا لك ووقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: ام منو؟
1: ام شاهين.
0: ام شاهين، اهلا وسهلا بك يا ام شاهين. صار لك شقد من زوجي؟
1: تقريبا 5 سنوات.
0: 5 سنوات، تعتبري روحك بعدك عروس جديد هاي الخمس سنوات ولا لا؟
1: نص ونص.
0: نص ونص.
1: اي
0: على مدى هاي الخمس سنوات شوي احنا نرجع قبل ال5 سنوات، وانقلبت الدنيا وتغيرت العادات والمجتمع تغير، وقالوا لازم ينفرض على المرأة انه هي اللي تلم فلوس المهر، وانتي اللي تدفعين لرجلك هو نفسه. ايش قد تدفعي له؟
1: اول شيء لازم يعني الم فلوس المهر، لازم يشتغل هواي.
0: اي يعني موضوع صعب. صعب الشغل بالنسبه للمرأة على مدة تلم المهر، يعني الرجل بالنسبه له هو كرجل
1: لان الله خالقه هو يعني ولازم يشتغل.
0: تمام.
1: اي فيعني احسها صعبه انه المرأة تدفع يعني المهر،
0: مع انه احنا هسه

0: إذا تردين تقيمينه هو نفسه أبو شاهين، إيش قد ببالك تقولين والله هو هذا الحد الأدنى والحد الأعلى فوقها لا ما أدفع،
1: يعني من 25 50.
0: أيوة. ضروري تشتغلين من الصبح لليل.
1: لا يستاهل.
0: يستاهل.
1: أي.
0: زين شلون حكمتي عليه يستاهل على مدى الخمس سنوات؟ من باب إنه تقولين 25 يستاهل لأن هو مساعدني بالبيت، وقفوا وياي مواقف حلوة، ما مقصر وياي، كذا كذا كذا، صاحب مسؤولية شفته، فشنو المواصفات الموجودة عند أبو شاهين بحيث أنت قلتي 25 أنطي؟
1: يقدرني، يحترمني يعني، فوق هذا يحبني. أي. يعني هاي المواقف البسيطة يعني هي مو كثرة، يعني مو بالمهار والفلوس والهاي، بس بالمواقف البسيطة الحياة يعني هي تخليك إنه هذا الشخص صح يستحق هذا الشيء وأكثر.
0: في حال قبل الخمس سنوات لميت المهر وما إجا أبو شاهين بطريقك وتردين تختارين الشخص المناسب، لأن هسا إحنا تبادلت الأدوار، لازم هسا دورك تختارين الشخص المناسب، شنو المواصفات لازم أنا أختار؟
1: يعني محترم، إنه واعي أهم شيء، ويتفاهم، يعني ما عنده يعني مو عصبي همه كلش.
0: اي تتوقعين هذين كلهم موجودات يبينن عندش من البداية على مود يكون اختيار الصحيح؟
1: لا ما يبينن، لازم مواقف وتجارب يلا تبين هذا الشيء، لان هواي هسه جاي نشوف بحالاتنا احنا تطلقن وهاي، لان بهاي التصرفات انه ما متراهمين.
0: اذا ابو شاهين طلب مهر خيالي راح تلمين وتشتغلين وتكثفين جهود اكثر على مود لم المهر واخذ هذا الشخص المناسب، لو فكرة الزواج أشيلها من بالي؟
1: لا أشيلها من بالي.
0: ليش أشيلها؟ مو أريد أشتغل.
1: كافي.
0: هاي إمكانيتني.
1: هاي إمكانية بعد.
0: ما دبرتي المهر، غير المهر، غير الفلوس. شنو تقولين والله بما أنه أنا ما عندي فلوس ممكن عوضا عن المبلغ الفلاني أقدر أنطي كذا، أقيمه بكذا، شنو؟
1: غير المهر، غير الفلوس. انه انا احترمه واصونه، يعني اقدره بالمواقف، ممكن اخذ عمره.
0: والله عجبتني هاي. لا والله رسي يقول لك شعوفيني من العمره، انا مو جوي هذا، انطيني فلوس. ايش قلت؟ فلوس العمره.
1: عمره بالاقساط.
0: زين هنا احنا عرفنا انه ام شاهين تدفع ال 25 كهو هذا، هاي امكانيتك انت لابو شاهين. انا اتمنى هسه احنا قلنا عودك ما نصور على متاخذ راحتها بالحكي، انا لو ادري تدفعين ال 25 كان قلت لكم صوروا.
2: ما صورنا.
0: زين ارجع للموضوع ام شاهين، احنا ذكرنا انه الرجال هو بالعاده على قولتك إنه رب العالمين خلق تكوينته على أساس إنه هو اللي يطلع ويشتغل. برأيك ليش المجتمع تعود إنه الرجل هو لازم هو اللي يلم ويدفع المهر؟ ليش هاي نظرة المجتمع؟ هم نرجع لي أنا بحكم رب العالمين خلقه وخلق تكوينته على إنه رجل؟
1: أعتقد يعني لأن بالقرآن مكتوب إنه الرجال قوامون على النساء، فمن هذا الباب يعني إنه أخذوه، بس ما يعني ما يعني يعترضنوا انه المراه الساعده ايوه انه تخفف له يعني من المهر، لان هسه ما شاء الله المهر طاق للسماء، حتى ما يقدر يعني الشاب العراقي انه يتزوج، او حتى من يفكر بالزواج يعني شلون ينكسر واحسه.
0: تحسين انه المهر بالوقت الحالي بما انه على قولتك ينكسر رواسه او يشيل من باله فكره الزواج او يعني ياجل في بعض الاحيان، يقول لك انا اجل، تتوقعين المهر اليوم صار عند البعض من الرجال عبء؟
1: أنا أشوفه عبء، لأن يضطر أنه مثلا يأخذ سلفة أو يأخذ قرض وبعدين يعني هو صح يتزوج ويفرح، بس يقضي حياته لا كله يسدد بالدين والسلفة
0: لو صار المهر على المرأة، وهذا المتفق عليه بحلقة اليوم، برأيك رح تتغير نظرة المجتمع للزواج؟
1: ممكن، بس ما أعتقد يعني لا حصل نفس الشيء، بدل ما هو يدفع المرأة رح تدفع.
0: تتوقعين هم بما أنه نظرة المجتمع يستعطفون المرأة يعني أنه هي ما تقدر، جوز صعب عليها أنه تطلع وتشتغل، إحنا مجتمعنا ذكوري، غيرة الرجل يشوف أنه اللي جاية تخطبه وأنه جاي تطلع وتشتغل، يعني خلينا لا لا هم ما يتنازل، ما أتوقع أم شاهين، لا لا لا ما أتوقع. لا بس ممكن يقلل المبلغ اللي المهر اللي طلبه،
1: وحسب تعتمد حسب شخصية الخاطب المخطوب. اي الخاطب المخطوب يعني اذا هو يعني مقتنع ويريد يعني ستر فهو ينزل من المهر.
0: ما حبيت صدق والله الستر،

0: مرحبا.
1: مرحبا هلا حبيبتي. يا ماما
0: ام منو؟
1: ام محمد.
0: اهلا وسهلا بيك ام محمد. ام محمد، احنا خلينا نقول تغيرت نظرة المجتمع والعادات تغيرت والظروف، وصرنا المرة هي اللي تلم المهر وتروح هي اللي تخطب. زين الرجال برأيك انتي هسه ابو محمد حسب العشرة، هسه نقول عاشرنا مو زواج تقليدي، شفته رجال حقيقي صاحب مسؤولية كذا كذا، زين شقد ببالك تدفعي له مهر بحيث تقوليني يستحق؟
1: والله المهر اللي احنا اثنين نقرره، شقد المهر؟ شون الاشياء راح نخليها؟ يمكن ننطي المهر قليل وبعدين نحتاج غراب، نحتاج شيء فنكثر. مين من المرأة إذا عندها ما بيها شيء؟ حياة الزوجية شلون تمشي؟ بالمشاركة، بالمساعدة، خصوصاً إذا هي موظفة، هو موظف أخلاقه كاملة، خوش إنسان، نقيمه، أنطيه، أساعده، أبني وياه إذا أكو بناء، كل شيء أسوي وياه. زين فهاي المشاركة يعني حلوة بين المرأة والرجال.
0: كيف تدفعي لها هسه أبو محمد؟
1: والله أنا ما أعتقد المبالغ هي قيمتها مثل ما المشاركة الحقيقية الإنسانية، الحب، تبادل بين المرأة والرجال. الفلوس مو كل شيء. جائز من يقول لي شقد المهر، أقول له ما دام أنت طيب ابن وادم وماكو مرأة ورجال بهاليوم يقعدون هيك على الحصيرة، اثنينهم يكون نفسهم بدهم أحلى الغراض، يخلون أحلى الطقم، أحلى فلان شيء، أحلى الأثاث، فتقييمه أكثر من اللي موجود. لازم
0: حسب عشرتك ويا أبو محمد، تشوفين أبو محمد رجل حقيقي صاحب مسؤولية يواقف وياك فعلا؟ من تقولين أنا المشاركة فعلا شفتي لاحظتي من عنده مشاركة حقيقية،
1: بحيث من بنى البيت خطية وساعدته بذهبي وسلف، يعني قام هو يصير إلا خليه باسمك. يا بأني طويلة عمر تخليه باسمي؟ أنت أبو البيت؟ قال لا، كل شيء يصير، أنا رجال ما موجود وضابط يجوز أستشهد أي ساعة، فخليه يظل باسمك البيت. وتالي صدق اشتريت بيت ببغداد خلاه باسمي. زين والله شقد أنطى فلوس على مودي خليه باسمي.
0: شقد تقيمين الرجل اللي نفس أبو محمد بالوقت الحالي؟
1: خاف أقولك بالذهب بالألماس ما يتقيم، هالأخلاق العالية مو كل واحد يحملها، أكو يومين وعير تأثير مؤثر من برا يتقلقل. أي فهذا إنسان مثل ما شوفيه رزن، وأخويته مثل ما يقولون وتشية إلك، بيش تعوضي في الحالة؟
0: خالة هسا أبو محمد الصحة والعافية إله وطولة العمر، إحنا إذا نريد نقارن شباب الوقت الحالي بمقارنة أبو محمد اللي ما يتعوض بالذهب والألماس.
1: والله حسب التربية، خل أقول لك
0: تربية،
1: تربية البيت إلى أثر. أنا عندي اثنين لو تشوفين تعجبين، ابنة كبير عميد معاون قائد، لو شوفي تعجبين على أخلاقه، الثاني مهندس نفط، نفس الأخلاق عالية ونفس أبوهم ويا المرأة، نفس أبوهم، هم مهم بنات أوادم مثل وجهش وقائمين بالواجب وهم واقفين وياهم، كلش خوش بنات، وهم ولد يعني حوك نتشري وما يقبلون بالباطلة، يعني ما يأخذون حكي المرأة هيجي تقلقل، لا على حد كل من على حد. فتقييمهم تقييم أبوهم، والله أنا أشوفه تعبت عليهم وربيت والنعم ما ربيت وطلع،
0: إنهم يعني أقدر أقول من الجيل الحالي، مو من الجيل الحالي، بس إنه التربية لعبت دور، المجتمع والجيل الحديث ما أثر.
1: لا لا لا أبد أبد، الجيل الحديث ما أثر عليهم نهائيا، لا البنات ولا الولد، نفس الأخلاق، نفس الحنية بيناتهم، نفس هذه. أنا معلمتهم أخوك من يوقع مو تقول لي أداينك، نطية تنطي، تبيع سيارتك، تبيع ابنك، تشي لأخوك الصير، هيك مشيتهم. فالتربية لها حوضة ماما، تربية
0: هو موجودة هسه بالوقت الحالي خالة؟ حسب اللي إحنا نشوفه ونسمع قصص أشكال بمجتمعنا،
1: وايد وايد نسمع هواية ونتعجب، فإحنا نوعزها للتربية من نقعد، صحيح غير للتربية، صح دخلت أشياء هواية، تطورات وموبايلات وما أدري شو، ما كان أكو هذا الموبايلات. موضوع البارحة كان يحكون بي وأني أصنط بالليل، أقول لك من كان يريد يشوف المرأة اللي يحبها، البنية اللي يحبها، يظل يفوج ويظل وين يركض وين يروح يشوفها من بعيد، لاكو صورة يجيبوا لي إياها ولاكو موبايل يقدر يحكي وياها، فكان ذاك عفة وشرف، كلش كانت يعني الأمور ماشية يعني الطبيعة حلوة، ربينا ولدنا هيك بعد. والله ما ندري ولدهم شو راح يصيرون، ما ندري بعد. اي والله
0: تنقول هي سلسلة من تمشي صح والاساس ينبني صح، واحد بعد ما يتخوف، لان احنا مرات شلون نقول يعني البعض من العوائل لحد الان متمسكه بعادات وتقاليد اهاليتها قبل، ما المجتمع غيرها ولا الظروف غيرتها ولا الاجيال اللي اجت اخذت من هذا. قلك عاداتنا هاي
1: مشين المجتمع، او تكمشين ابنك بالبيت تربيت ما تخليه يختلط بحد. انت من يجي تحضني ما يختلط بحد، انا موظفهم وياي بالحضانه، ارجع من الحضانه اجيبهم للبيت، ما يطلعون منا بس اباعلهم يعرفون شنو شريد، لا ضربت ولا هاي، قوه بدلال.
0: الله ينطيك الصحه والعافيه ويخلي لك ابو محمد. يا عمري شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: هلا قلبي. هلا بي.
0: شلون الصحة؟
1: الله يسلمك.
0: منو؟
1: أم شيماء.
0: أهلا وسهلا بيك أم شيماء. أم شيماء المتعارف عليه أنه الرجال هو يدفع المهر للمرأة، زين، ويعتبر المهر هو عبء خاصة بالوقت الحالي بما أنه المهور غالية. زين، في حال إذا تغيرت الظروف وانقلبت العادات والدنيا انقلبت والمجتمع تغير وصار على المرأة هذا العبء، هي تتحمل هذا العبء وهي اللي تشتغل وتلم فلوس المهر وهي اللي تروح تخطب وتدفع، إيش قد تدفعين مهر لأبو شيماء؟
1: مليون.
0: تحسينه هواي قليل بحقه؟
1: كافي هذا.
0: كيفش
1: كافي؟ كافي علي. شو يشتري؟ ملابس؟ كافي. خمان يشتري ذهب؟
0: حكم عشرتي. شوفي احنا مرات بحكم العشرة شو اقول؟ اقول فعلا هذا خوش انسان، مساعدني، واقف وياي مواقف كذا كذا، يعني كل واحد عنده ايجابيات وسلبيات، على قد ايجابياته. مليون كافي؟
1: لا انا لابو شيماء هواية، بس يعني هسه بسرعة ما مليون لهسه هالوقتها.
0: يعني اذا المليون قيمة بذاك الوقت شقد؟
1: لا بذاك الوقت هواية. ايه يعني مليون كافي. ها هي
0: كافي. كافي هذا الله، هذا الله يقدرك عليه.
1: كافي هاي ملابس وشي يسوي بها؟
0: طلب ابو شيماء اكثر من مليون، قال لك خمسة.
1: ما اخطبه بعد خمسة مين اجيب له؟
0: زين مليون ومية.
1: اي مية ما يخالف، ما يخالف
0: تستعطفي،
1: ما يخالف. اي كافي مية. ويا شي يشتري ويا الملابس؟
0: بعد مهر ما لك علاقة شنو يشتري.
1: مية كافي. مليون ومية كافي علي.
0: فوقها
1: ماكو؟
0: ما تشم؟
1: لا ما تشم. شو تشم له بعد؟
0: زايد على ابو شيماء. في حال اذا مو ابو شيماء نبدل ابو شيماء؟
1: لا ابو شيماء يستاهل اكثر، بس قلت لك شيء بصوره عامه، يعني الرجال مليون ومية.
0: صوره عامه مليون ومية. لا انا اريد ابو شيماء.
1: لا ابو شيماء اكثر، اكثر ابو شيماء يستاهل. يستاهل يستاهل ابو شيماء.
0: لا خلينا على ابو شيماء.
1: أبو
0: شيماء يستاهل. شنو الشيء اللي شفتيه بي، الصفة شفتيها بي بأبو شيماء بحيث قلتي يستاهل؟ يستاهل يعني
1: ما بي شيء مو زين، كله زين،
0: كله زين،
1: ما بي شيء مو زين، يعني الله يرحمه ما بي شيء مو زين.
0: هو بذاك الوقت جد الطاج مهرج
1: كانت خمسة بعشرة ذاك الوقت،
0: بس الرجال بالوقت الحالي بشكل عام مليون ومية.
1: اي كافي.
0: اذا نقول مثلا اذا بالوقت الحالي الرقم اللي ببالك بحيث تقولين انه اوكي ممكن انا ادفع لاجل اكوفه صفات معينه، يعني هسه الرجال من يريد يخطب مرة يقولوا له ترى هي مثلا صاحبه شهاده، مثلا هي كذا، مواصفاتها جميله كذا، هواي تفاصيل، ثقافتها، علمها، دراستها، فأكو الأهل يقدمون مواصفات المرأة ولذلك يطلبون مهور عالية. زين، شنو أنت الصفة من تردين تخطبين أو تختارين الرجل المناسب إليش بعيدا عن أبو شيماء، شنو الصفة اللي موجودة بهذا الرجل على مدة تقولين والله يستاهل أكثر من المليون ومية؟
1: والله غير يخاف الله، صاحب مسؤولية، يعني يراعيك، مبين هو اللي راعي غير هو، هاي اهم شيء، صاحب مسؤوليه ويخاف الله.
0: الوقت الحالي مبين الرجال هسه من تردين ترحين وتشوفين رجال مبين عليه انه هو رجال حقيقي صاحب مسؤوليه؟
1: لا ما مبين بعدين تبين الرجال يعني صاحب مسؤوليه. لا هسه كلهم هيك يعني بالبدايه يسووها، بس لا ما مبينين ما مبينين. لا ورا الخطوبة فترة اللي يعني واحد يعرفه، هسه ما مبين.
0: إذا المرأة دفعت مهر الرجال ممكن تحس بعدين مستقبلا بما أنه هي دفعت، تحس بعدين أنه هي إلها السلطة والحق الأكبر بالعلاقة، تأخذ دور الرجل بما أنه أنا دافعت لك؟
1: لا هاي ما تفيد يعني العلاقة، ما يصير يعني هي يعني دورها أكبر من الرجال بالبيت كشخصية، ها؟ إيه يعني هيجي ما ترهم، هي الطبيعة يعني الطبيعة الله خالقها، ولازم الرجال يصير عنده شوية شخصيته شوية أعلى يعني من المرية، لا غير يحتوي هو يحتويها وغير هو صاحب مسؤولية بعد رجال.
0: الوقت الحالي بما إنه المرأة بدأت تطب وتطلع وتشتغل ويصير عندها سيارة وهواي تفاصيل وصير عندها راتب قوي، ممكن هاي المادة والاستقلال المادي يخلي المرأة أنه تاخذ الدور الأكبر والقرارات نيابة عن الرجل داخل البيت، ممكن تهمش وجوده.
1: أكو هواية، أي أكو هواية هس صحيح، والله أكو هواية بهالوقت. أكو أي أكو هواية هس بهالوقت هواية.
0: أو البعض يقول لك أنا جاي أصرف على البيت، وأنت شنو؟
1: صحيح، ما قلتش هواية، هواية تصير.
0: حبيبة قلبي أم شيماء، شكرا لك ولوقتك، يا عيني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي. أهلا
0: أم منو؟
1: أم غينة. غينة
0: أهلا وسهلا أم غينة. أم غينة، بالعادة أنه الرجال هو يدفع المهر للمرأة، زين؟ شاءت الأقدار وانقلبت الدنيا، والمرأة لازم هي اللي تدفع المهر. عندك القدرة أنه أنت تشتغلين مكان الشغلة شغلتين وتلمين المهر وتبيعين اللي عندك والما عندك، على مود تاخذين أبو غينة؟
1: يستاهل. يستاهل.
0: بس من الساعة ما سمعت هذا الجواب.
1: هي الفكرة أنا ضدها، يعني الفكرة إنه البنية هي تدفع أو يعني هي تصير مسؤولة عن المهر، إحنا أكيد ضدها وما نريدها تصير هاي، يعني الغوها. بس بما إنه هي انقلبت الدنيا وصارت، يستاهل، ما يخالف.
0: يعني مجبورة تدفعين. إيش قد تدفعين بالله؟
1: إيش قد ما
0: المبلغ؟
1: إيش قد ما دفع لي أدفع لي؟
0: ما أزيد؟
1: لا ما أزيد.
0: صار إيش قد متزوجة؟
1: صار لي 6 سنوات.
0: 6 سنوات، على مدى هاي 6 سنوات، تعرفين قبل 6 سنوات يختلف عن الوضع الحالي، الذهب صعد والشغلات.
1: اليوم ايش قد يدفع؟ انا ادفع له نفس القد.
2: شلون؟
1: سأله اليوم ايش قد يدفع؟ ادفع له نفس القد.
0: بس انت لا تقولي له اليوم سألوني، لا اول بداية سمعي من عندي وبعدين قولي له. زين، اكيد كل واحد عنده مواصفات ايجابية على مدى 6 سنوات، ايجابي وسلبي. هسه انتي تقولين انا ادفع له ويستاهل وما حددتي المبلغ، في حال هسه انتي تقيمين ايجابياته بالمبلغ الفلاني ولا سلبياته؟
1: لا يعني ما اشوفه يتقيم على ايجابيات وسلبيات، ما نختلف يعني.
0: اذا هو سيء سيء،
1: هو لا هو
0: ترجعي لهله، ترى والله تنطي فلوس وترجعي لهله.
1: هو سيء، انت ليش تريديني احكي عليه؟ ليش تريديني اقول هو سيء؟ هو خاش رجال.
0: تحابير الوجه تدل على غير شيء.
1: يا شنو جاي توقع بيناتنا مع ليك؟
0: هاي اخاف تسمعها ابو غنى، ترى انا ما اريد يعني اسبب اشكال، بس ترى هي قبل التسجيل الرجال غير.
1: قالت ما ادفع. لين ضد الفكرة، بس يعني أكيد هو يستاهل، بس أنا ضد الفكرة إنه تنقلب. لا إن شاء الله ما تنقلب، لا تورطونا ليش يعني.
0: المهر تشوفينه عبء على الرجل بشكل عام
1: بالوقت الحالي؟ إيه
0: إيه
1: أكيد.
0: زين، تخيلي إذا صار على المرأة،
1: تصير 10 عباء مو عبء واحد.
0: زين، ممكن البعض من الرجال إنه يتنازل عن المهر لأجل إنه المرأة خطية جاي تطلع وتشتغل وتلم المهر وغيرة الرجل، وإحنا مجتمع ذكوري ما تسمح إنه روحي مخالف طلعي، اللي هي جاية راح تكون زوجته بالمستقبل. شوفين ممكن البعض يتنازل عن المهر ويقولها لا ناري؟
1: اي ممكن، ليش لا؟ هوايه بالعكس، اصلا هو الكل هيك يعني. هاي انت اللي قاعد تحكين عليها عالم مغاير، هذا ما موجود بالواقع. يعني هو الواقع عكس هيك، فاكيد
0: يعني ماكو شباب ماديين.
1: اكو ماديين اي، بس يعني
0: البعض اول ما يريد يفكر بمشروع الزواج والخطبه يروح يدور على وحده موظفه وعندها راتب.
1: حاليا اي صارت اكو هوايه هيك،
0: خلينا على الجيل الحديث على هسه.
1: اكيد اكو هوايه هيك حاليا، بس يعني هو هذا يعني مو خلينا نقول مو غيره العراقي، احنا نريد العراقي الاصلي هذا مو الغيره. اللي يصرف هو على مرته، اللي ما يخليها تدفع.
0: اذا كان المهر حسب صفات معينه، مثل ما الرجال يروح يخطب فاكفت صفات بباله، خاصه الزواج التقليدي ما نشوف فيها حلوه بيضاء كذا كذا شعر طويل وهاي التفاصيل. بالمقابل حتى المرأة من تريد تختار فارس أحلامها وهي اللي راح تدفع المهر، أكيد لازم أكو مواصفات. حسب نشوف إنه تدفعين للرجل الرومانسي، طبعا إحنا المهر العالي للرومانسي، ولا تحسينه رجل حقيقي غيور على قولتك الشاب العراقي، ولا الرجل صاحب مسؤولية؟ في بعض الأحيان تحسين إنه فلان صاحب مسؤولية حتى ببيت أهله. زين مبين. لا لا لا ماكو لأن ما نحصل. زين، ولا الرجال اللي يصيح وين الغداء؟ شنو طابخين اليوم؟ شنو سويتوا؟ وينها؟ لمن تدفعين؟
1: اكيد ادفع اللي يتحمل مسؤوليه، لانه هي العائله او البيت يحتاج شخص مسؤول، فانا افضل المسؤول يعني اكثر من الرومانسي واكثر من الشغلات
0: طبعا انا راح ارجع لك على بياع الكلام. مجتمعنا اكو هسه بياعين كلام، وصلنا الى مرحله ما نثق بالكلمه الحلوه،
1: لان ظلت تنقال بدون معنى يعني للكل، وعشوائيه صارت بيها. يعني مثلا حبيبتي، هسه انا اقول لك حبيبتي واقول لها حبيبتي واقول لها يعني ما صار بيها معناها الحقيقي.
0: كلمه عيني، احنا شلون احنا لابو المخضر ولا ابو الغاز وابو الماي وبالكذا، يعني مرات صارت شلون احنا مرات نقول ظله بلساننا.
1: صح صح،
0: هي نوع من انواع، صارت هاي الكلمه نوع من انواع المجامله من ضمن اسلوب،
1: فصار هو صرنا كنا بياعين، كنا
2: احنا بياعين
1: والله
0: ما نعتب عليه. شكرا لك يا بعد قلبي، شكرا وجهه نظرك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبتين.
0: ام منو؟
1: ام رقية.
0: اهلا وسهلا بيك ام رقية. ام رقية، المهر هو اللي دفع الرجال، وهذا من ضمن عادات وتقاليد مجتمعنا احنا المجتمع العراقي. زين، في حال اذا تغيرت الظروف وشاءت الاقدار انه انت مجبورة تلمين المهر وانت اللي ترحين تخطبين ابو رقية، في حال اذا ابو رقية انت مقتنعة بي، اذا ما مقتنعة بي عادي نغيره هسه. كلش عادي. مقتنعة. زين، فنريد نسمع من عندك المبلغ اللي يستاهله ويستحق ابو رقية بما انه هو نفسه هسه بالوقت الحالي.
1: شوفي، اولا شوفي، احنا بالبدايه هو اساس المهر هو للمراه، احنا جايين نعيد ترتيب اللعبه. خلينا نقول انا بصراحه خلينا نقول احنا جيل القديم، يعني ما كانت هاي المهور الغاليه اللي جاي تكسر ظهر الرجال، يعني جاي اشوف شيء مبالغ بيه اللي لازم تعرض فدش كم سيت مال ذهب والماس، وهاي انا اصلا هاي ضدها. يعني انا عندي بنات مستحيل اسوي هاي الشغله واروح اطلب هيك شيء، انا احس صارت الشغله بعشره. اي، فبنفس الوقت انا ما راح اقبل اشتري مشترى، يعني ادفع له فلوس يعني بهاي الكم الهائل. اي، وممكن يعني اشكو بيها مثلا اذا يصير، يعني هي المراه اللي تدفع المهر، خلينا نقول اكو شعوب هواية، المصريين، الباكستانيين، يعني اكو هواية شعوب اللي هي المرأة هم تشارك بس بالمعقول. اي، لان احنا هي الحياة ما مبنية بس على المادة، صير مو حياة، حياة المادية صعبة، لازم بيها فتشي روحي، لازم نرجع بيها ايضا للشرع، يعني هم انه تكون المهور حسب مقدرة الشخص. فمثل ما انا يعني قابلة انه هو ينطيني، انا هم يعني اقبل، يعني عادي ما يكون مشكلة.
0: حددي لي الرقم.
1: رقم؟ يعني الابو رقية؟
0: اذا غير ابو رقية عادي مبدلة. يلا ابو رقية.
1: ما يحدد بارقام يعني. ما اي كل اللي مو لا، هي شوفي، هو اذا حددت برقم صارت مادة وفقد القيمة مالته، لان يعني هسه
0: احنا لا مو هسه هو هم حددتش برقم واخذنا مو؟
1: هو ما حدد، لأن أنا همي وقتها ما طلبت.
0: ها، ما طلبتي؟
1: لا، ما أحدد رقم ليش؟ لأن هو قيمته أكبر من الأرقام، يعني أكبر من الأرقام المادية.
0: خلينا نطلع من جو أبو رقية. الرجال الوقت الحالي بهاي الظروف اللي إحنا جاي نعيشها، والمرأة هي عبء، راح يصير عليها عبء إضافي إنه هي شلون تطلع وتشتغل، وممكن لو تلم المهر لو ما تلمه، وعلى قد إمكانيتها وطاقتها. هسه إحنا خلينا بنفس الفرضية.
1: يعني شلون إحنا قابل الرجال يعني ويتعب وخطية، يعني
0: هاي تكوينته الله خلقها إنه لازم يطلع ويشتغل ويلم المهر ويكون أسرة.
1: النسوية جاي تقول رأس براس اللي أنتي جاي تقولينا من نقلب الآية إنه المرأة هي اللي تدفع المهر، يعني طلعنا من أخذنا الدور. اي، قصرنا في بنس، لازم هي تثبت جدارتها نفس ما هو ثابت جدارته.
0: بس انت بعيدا عن ابو رقية، ايش قد تدفعين مهر تقولين انا ممكن الرجال، بعيدا عن ابو رقية، الرجال بالوقت الحالي ادفع له مهر وحسب امكانيتك انت من المبلغ الفلاني، فوق هذا المبلغ لا احس ماكو رجال يستاهل.
1: يعني الا رقم، يعني سوينا كله 25 مليون و50 يضربون كله بالعالي، يعني هذا شيء خطا. خلينا نقول يعني حسب البيئة، الوضع المادي هسه اللي بيه العراق، نقول امكانيتي، خلينا نقول هسه انا يعني رجال 10 كافي. اي كافي، كلش كافي، اصلا هواي يعني.
0: هواي ما يشتروا
1: وهي راح تنقلب الآية، ما راح يشتري ذهب وخطية.
2: 10
1: اي كلش كافي يعني، وبعيدا عن البهرجة اللي جاي يصير يعني، ولازم وحدة، احنا هسه شنو صاير؟ صاير سباق، كل وحدة تسوي عرض وشو وينعرض بالانستا وينعرض تعرض على صديقاتها، تجي الصديقة الثانية تقول لا انا لازم احسن من هاي، اسوي اعلى،
0: لازم المهرة ادفع اكثر اليه. اي اوكي،
1: احنا ما
0: نقدر يعني شاب بعد العشرة وهم تردين هذا؟ لا
1: ما يقبلن هسه بالعشرة، يا ريت ما يقبلن بالعشرة، يعني إذا بالمقلوب والمرض تلقاها رجل بعشرة زين.
0: زين أم رقية، برأيك المجتمع اتعود على أنه الرجال هو يدفع المهر، وهذا الشيء منتهي من عنده، المهر قلنا صار هو عبء على الرجل، وفي حال إذا الأمور تغيرت والظروف تحولت على انه المرأة تدفع المهر، برأيك راح تتغير نظرة المجتمع للزواج، فكرة الزواج بشكل عام؟ المرأة راح تقول انا ما عندي منين اجيب، انا هاي اليوم ما حصلت شغل، مو فنظرة المجتمع للزواج
1: بلكي حسن النسوان يصير عندهم احساس انه هو الزواج مو فقط ماديات، هي راح تبني عائلة، راح تكون أسرة، راح تجيب أطفال يفيدون المجتمع، هي مو بس ماديات، مو بس إنه تسوي بالصالة الفلانية عند الصالون الفلاني البدلة الفلانية، تشتري الطقم الفلاني من أبو الذهب الفلاني، حتى تحس يا رب.
0: زين برأيك ماكو رجال يدور ماديات بالوقت الحالي؟
1: بالوقت الحالي لا،
0: يعني أنا راح أخذ المهر أشتري أفضل سيارة، أفخم سيارة.
1: مدام المرأة ظلت تدور ماديات بالمقابل هم الرجال جاي يصير يدور ماديات، يعني هو أصلاً إحنا هسه صار مجتمعنا مادي، الطرفين كل واحد جاي يشوف بالمقابل إيش قد يشوفه رقم، إيش قد عده فلوس، فيعني المادة هاي هسه صارت بعد بالمجتمع.
0: حبيبة قلبي شكراً لك ولوقتك، أسف على الإزعاج، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم محمد.
0: أهلا وسهلا بيك أم محمد. أم محمد إيش قد تدفعين مهر لأبو محمد؟ هاي اليوم إحنا موضوعنا يختلف، والمجتمع يعني انفرض علينا أنه لازم إحنا ندفع المهر، إيش قد تدفعي له؟ ويستاهل ولا لا؟
1: أول شيء اللي يجي يستاهل أو لا، هو طبعا يستاهل أدفع له مهر، بس أنا ضد هذه الفكرة، لأنه تركيبة الرجل والمرأة والقرآن إنه الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا، يعني هي النفقة المسؤولية البيت، الرجل هو اللي يتحملها، يعني هي هاي التركيبة الصحيحة للمجتمع وللمرأة والرجل. لما إحنا راح نعكسها وجهة نظر راح يصير أكو خلل، وخلل كبير. يعني هو الزواج، لما أنا راح أتزوج المرأة إلها واجبات ومسؤوليات، وهم يعني الرجل نفس الشيء. لما أنا راح أبدل الأدوار راح يصير خلل، خلل بالمجتمع.
0: هسه إحنا راضين بهذا الخلل؟ راضين ومقتنعين بحلقة اليوم؟
1: مو بس راح تدفع فلوس، هي المرأة، هي الأم، هي راح تدير الأسرة، هي اللي راح تنجب. يعني لذلك لما أنت تقولين المرأة هي راح تنفق، إحنا راح تمر المرأة هي راح تحمل وتخلف هاي الفترة لمدة سنتين. لما هي مثلا نقول راح تأخذ لما راح تدفع مهار، معناها هي راح تتحمل النفقة طول الحياة. زين بعدين لما هي راح تفوت بهاي الفترة اللي هي مدتها سنتين، منو راح ينفق بهاي الحالة؟ فخلل صار.
0: يا بس احنا راضين، راضين مقتنعين. عيشي الدور،
1: للدور اللي هو خيالي، تمام. ايه ادفع،
0: ايش قد تدفعي له؟
1: بس ايش قد ادفع؟ هذا يعني مو يعني انا ما اشوف انه هو الزواج انه انا ايش قد ادفع له، لا. يعني انا دائما انظر للزواج هو شراكة، بيبي عدة صفات. يعني الرجل لازم تكون فيه صفات معينة، أول شيء إنه هو يكون إنسان واعي، مثقف، داعم، مسؤول. يعني من ناحية، لما أنظر لناحية ماديات أشوفه يعني إنه يعني مو قيمته، يعني يا سبحان الله، هو الرجل يعني ما خلق إنه تقيميه بالفلوس، لا، تقيمني بشخصيته، تقيميه بما عنده من صفات.
0: زين، في حال مو أبو محمد وانتي تردين تخطين هاي الخطوة، ببالش فكرة ومشروع الزواج وحياة جديدة ولازم ألم، زين أكيد الرجل الحقيقي وصاحب شخصية هاي شون اللي عندنا المرأة اللي هي صاحبة شهادة يكون مهرها عالي، والله اللي أنت صاحبة شهادة أو موظفة وعندها راتب، فهم نفس الحال، هاي من ضمن الصفات العالية. إيش قد إمكانيتك تقولين أنا صاحب الشخصية بما أنه صفة عجبك هاي، أنا عندي المهر الفلاني هذا حدي أدفعه، أعلى لا ما أقدر، إمكانيتي ما تسمح.
1: يمكن أنا أفكر لما زوجت الوقتني، لما أنظر للمهور أحسها كانت مباركة، هي قليلة والناس ما كانت تحب المظاهر والماديات بقد هسه، كانت مباركة. يعني حتى الناس، يعني حتى لو تنظري لها حتى علاقتهم استمرت الفترات طويلة، مو مثل هسه مجتمع المظاهر وتفاخر بالماديات من 5 إلى 10،
0: هذا حدهم. وتحسين
1: اللي هو تمام، ممكن انه المرأة تقدر حتى تدفع، تقدر تجمعها، انه مو شيء معقول.
0: برأيك اذا المرأة، بما انه انت مثل ما ذكرتي بالبداية، المرأة اذا دفعت مهر زوجها زين، ممكن بالمستقبل، على المستقبل البعيد، تبدي بما انه هي اللي دفعت المهر تكون صاحبة قرار وتسلط على الرجل والبيت، والله لان انا دفعت لك المهر، انا شلون احنا ترى انا اللي جاي اصرف على البيت.
1: هذا السبب قلت ليش راح يصير خلل، وهاي واحدة من الخلل اللي راح يصير بالمجتمع وداخل الأسرة. ما راح يصير دور مرأة ودور رجل، راح يختلف، راح تأخذ دور الرجل، لا لازم هي خلاص بعد أنا اللي أصرف، أنا اللي القوامة بالبيت، أنا اللي التسلط. فهنا أنا راح نبدي إحنا بالخلل بالمجتمع بالأسرة، وراح يمتد للمجتمع. إيه فعلا راح يصير هيك تفكر، هي إذا تشوف هي أقوى من عندها، هي اللي دا تصرف عليه، هي اللي دا تنطي. ولا تنسين بعد إحنا يمكن إذا المرأة هي اللي تصرف، والمرأة بمزاجيتها، المرأة بمودها المختلف، راح يصير شرخ كلش كبير. يعني إحنا يعني ترى إحنا عاطفيات، وبلحظة يمكن أنتي بس تعصبين خلاص.
0: الله وياك. لا العشرة أنطك إياها. ونبدل مو الأمور.
1: مو إيه، بهي ما راح ترهم، يعني من ما تجيها هي فعلا خيالية وما راح ترهم، مو صحيحة. يعني
0: إحنا نعيش ولو لحظة واحدة.
1: اشتابز اوكي تمام.
0: حسب وجهة نظرك، بما انه على قولتك انه هذا راح يصير شرخ وهذا راح يصير ممكن مشاكل وله تبعات مو بس على الاسره حتى على المجتمع، الافضل حسب وجهة نظرك انه يكون المهر مهر الزواج شراكة بين الطرفين، يعني ما يكون عبء على الرجل ولا عبء على المرأة.
1: اي فعلا هي من البداية، يعني اليوم احنا نحكي اذا امرأة او رجل لما تريد تتزوج هي هم يعني تشوف نفسها هي متزوجة فقط تريد ماديات او هو متزوج يريد ماديات، لهو عارف شنو هاي الحياة الزوجية اللي داخلها، حياة مختلفة مبدية على مودة ورحمة وتعاون بين الأسرة، المسؤولية انه يتحملوها اثنيناتهم. احنا هسه اللي دا لاحظه اغلب اللي دا يتزوجون مجرد شو، مجرد مظاهر، ما يعرف هو شنو المسؤوليات اللي عليه. لذلك لما تروحي للمحاكم راح تشوفين نسبة الطلاقات كلش عالية، وحتى ما يطولون مع بعض ممكن اشهر اذا طولوا سنة. فلهذا السبب انه لا، الزواج هو شراكة بكل شيء، احنا مو بس ماديا، لا شراكة اخرى بامور اخرى. اكو على المرأة امور لازم المرأة هي اللي تلزمها، وامور اخرى لا، لازم هو الزوج هو اللي يتحملها، البيت ومسؤوليته والانفاق، يعني هاي اهم شيء. هي تكمل الحياة، وهم يعني كل من حسب قدرته. يعني انا اليوم لما اتزوج واحد مثلا ما عنده قدرة، اي طبعا ليش ما شاركه واكون انا وياه وايد بايد وفلوسي على فلوسه ونبدي الحياة. لما يكون هو مقتدر هنا يختلف، وهم لما نعكسها نفس الشيء. يمكن لما تكون مقتدرة عادي تصرف ما عندها مشكلة، بس لا لما تكون ما عندها او قليلة امكانيتها هو هم يشاركها، فهو هاي الشراكة بالحياة الزوجية.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك، عيني مع السلامة.

0: أكيد بعد متعة هذه الجولة وبعد ما سمعنا لآراء النساء سواء المهر دفع الرجل والمرأة، الزواج هو مو صفقة تجارية حتى نحسب قيمة الرجل بالأرقام، لأن قيمة الرجل الحقيقية تظهر أكيد بالمعاملة، بالحب، بالاحترام، بالاحتواء، بالموقف الحلو، بغيرته، بهواي تفاصيل يملكها الرجل العراقي الحقيقي. شكرا لكل اللي شاركونا بهذه الجولة ولكل مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي، كنت أنا معكم أنفال الربيع في الإعداد والتقديم، ورافقني في الإخراج الزميل المبدع عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: الكرة الأرضية والساعة الثانية عشرة. على مر السنين وتعاقب الأجيال، وعبر حضارات وثقافات وأديان ومذاهب، ظلت علامة الاستفهام حول نهاية العالم وفناء النوع البشري تؤرق البشر، ولم ينفكوا يتساءلون عن قيام الساعة. يحق لنا أن نتساءل أول الأمر، لماذا يبدي الإنسان هذا الاهتمام بفكرة قيام الساعة؟ ربما يعود ذلك إلى الجانب الديني لدى أتباع الأديان السماوية، لكن هذه الفكرة كانت محل تساؤلات في حضارات بشرية قديمة سبقت ظهور الأديان السماوية. يبدو أن التركيبة النفسية للإنسان تلعب دورا مهما في هذا السياق، إذ يخاف بطبيعته من المجهول، وتمثل نهاية العالم أكبر مجهول ممكن. لذلك يميل العقل إلى التفكير فيها ومحاولة تخيلها أو فهمها، ويرتبط ذلك بما يسمى في علم النفس الخوف الوجودي، أي القلق من الموت والمعنى والنهاية. عطفا على ذلك، ظلت أسئلة تتردد منذ آلاف السنين ولم يقدم أحد إجابات شافية عنها. ما معنى الحياة؟ ماذا سيحدث في النهاية؟ ما شكل الحياة في العالم الآخر بعد الموت؟ نحاول هنا الاقتراب من فكرة النهايات، سواء تعلقت بمصير الفرد أو بنهاية العالم بالكامل، وهذا يقود إلى علم قيام الساعة أو الإسكاتولوجيا، وإلى نقاش السيناريوهات المحتملة التي قد تجعل كوكب الأرض غير صالح للسكن بوصفه وطنا للبشرية، وهي السيناريوهات تتكاثر يوما بعد يوم.

0: عند التوقف أمام الأديان التوحيدية يبدأ الحديث باليهودية، وفيها لا تبرز فكرة الدمار الشامل لكوكب الأرض، بل ترتبط النهايات بفترة زمنية تعرف غالباً باسم يموت همشيح، وتعني بالعبرية أيام المسيح، وترتبط بظهور شخصية بشرية من نسل داود يطلق عليها المشيح، وتوصف بأنها قائد عالمي يعيد توحيد بني إسرائيل وبناء الهيكل الثالث وتحقيق السلام. يعتقد الفكر اليهودي أن نهايات الأيام ترتبط بعودة اليهود من أرجاء العالم، حيث تشتتوا قبل 2000 عام وحلول عصر السلام العالمي. وتشير بعض النصوص التوراتية إلى حرب كبرى تعرف بموقعة هرمجدون، وهي مواجهة تسبق الخلاص النهائي. وتبقى اليهودية أقل تركيزاً على تفاصيل نهاية العالم مقارنة بتركيزها على إصلاح العالم الحالي تيكون عولام. في المسيحية ترتبط سيناريوهات بنهاية الكون حرفياً وفناء العالم، ويقترب بعضها من تصورات علمية معاصرة، من ذلك ما يرد عن ظلمة الشمس في أواخر الأيام، وهو ما يفسر علميا بفقدانها طاقة كافية، ومن ثم عدم إعطاء القمر ضوءه لأنه يستمد نوره من الشمس، كما تذكر نصوص إنجيلية تساقط كواكب السماء، وهو ما يلتقي مع حديث علماء الفلك عن الكويكبات. وتبرز علامة مركزية هي عودة المسيح إلى الأرض، ثم يأتي يوم الحساب أو الدينونة.
1: أما في الإسلام فتزخر المصادر بنصوص واسعة عن يوم القيامة وما يصاحبه من فتن، ويعد القرآن والأحاديث النبوية المصدرين الرئيسيين، وتذكر النصوص أن الأيام التي تسبق يوم الدين تسبقها علامات متعددة، من بينها الفجور والكوارث، إضافة إلى ظهور شخصيات رؤيوية منها الصالح ومنها الطالح. وتبدو صورة نهاية الحياة على الأرض في الأديان السماوية الثلاثة متقاربة في خطوطها العامة، وهي تختلف عن المذاهب الوضعية مثل البوذية والكونفوشيوسية والماوية والطاوية وغيرها من أديان شرق آسيا، وتختلف عن تصورات حضارات بشرية سابقة في الشرق الأوسط والأدنى أو في أقصى الغرب مثل حضارتي الأزتيك والمايا. لدى المصريين القدماء الذين يشار إليهم مجازاً بالفراعنة، لم تكن نهاية العالم تعني الفناء المطلق أو العدم، بل تصوراً دورياً يرتبط بعودة الكون إلى حالته الأولى أو العدم المائي الذي سبق الخلق، تمهيداً لبدء دورة جديدة من الحياة. وقد آمن المصريون القدماء بأبدية الحياة، وأن الموت مجرد جسر للانتقال إلى عالم آخر، مما يجعل النهاية تصورا فلسفيا ودينيا أكثر من كونها رعبا وفناء. لكن ماذا عن كوكب الأرض؟ تتحدث بردية مصرية قديمة عن نهاية العالم، وتصف يوم القيامة بأنه يوم لا تشرق فيه شمس رع، وبالقدر نفسه لا تغرب، ويقال إنها وثيقة عثر عليها في قبر كاهن.
0: بدأت القصة حين وجد العلماء تلك البردية عام 1887 خلال بعثة فرنسية كانت تنقب في منطقة تل العمارنة في جنوب مصر، وهي المنطقة التي كانت سابقاً عاصمة الفرعون إخناتون الذي دعا إلى عبادة الإله الواحد. ومن العبارات المثيرة في البردية القول أنه في ذلك اليوم تعود الظلال لتسكن بين البشر. وقد اختلفت التفسيرات، هل تعني صحوة الموتى من القبور كما ذهبت لاحقا الأديان التوحيدية، أم تشير إلى كارثة طبيعية، أم ترمز إلى نهاية عصر وبداية آخر. لكن اللافت أن نص البردية الأصلي لم ينشر كاملا حتى الآن، ويقال أنه تضمن عبارات من بينها عندما يعود أبناء النور من العالم السفلي ويظهر النجم المظلم في السماء، ستسقط التيجان عن الرؤوس وستنهار المدن العظيمة. وبسبب اهتمام المصريين القدماء بالفلك، ذهب بعض الباحثين إلى تفسير ما ورد في البردية باعتباره تسجيلا لحدث فلكي مثل الكسوف المزدوج، حين تصطف الأرض والشمس والقمر ويختفي الضوء في تلك اللحظة، وتختتم البردية بعبارة لن يبقى من النيل إلا صدى مياهه، ولن يبقى من الجبل إلا ظله، مما يفتح باب الربط لدى بعض القراءات المعاصرة بين هذه الصياغات وأفكار التغير المناخي. لم يكن المصريون القدماء وحدهم منشغلين بقصة يوم القيامة، فنبوءات النهايات قديمة قدم التاريخ المدون. وقد ساد الخوف من نهاية الزمان حين ينتقم الآلهة من قومهم، أو يدفع البشر ثمن ذنوب آبائهم وأجدادهم، أو تنهض شياطين العالم لتلتهم كل ما هو خير.
1: يقال إن إحدى أقدم التنبؤات بنهاية العالم يعود إلى الآشوريين، فقد عثر على لوح يعود تاريخه إلى ما بين عامي 2800 و2500 قبل الميلاد، يحمل نبوءة معروفة عن نهاية الزمان. ووفقا لترجمته، يشير اللوح إلى أن الأرض كانت تعيش أيامها الأخيرة، وأن العالم كان يتدهور تدريجيا إلى مجتمع فاسد لا ينتهي إلا بتدميره. وعلى الرغم أن كاتب النقش غير معروف ولا يعرف مصدر اللوح على وجه التحديد، فإنه يعد مثالا على قدم النبوءات الكارثية في تاريخ البشرية. وفي الأساطير الإسكندنافية ترد سلسلة أحداث كارثية تحدد نهاية العالم، حيث يخوض عمالقة الصقيع والنار معركة ضد الآلهة، ما يدمر كوكب الأرض في نهاية المطاف ويغرقه تحت المياه. ووفق الأسطورة يعود العالم للظهور، وتلتقي الآلهة الناجية، ويعاد تعمير الأرض بإثنين من الناجين من البشر. أما حضارة المايا فقد أثارت في عام 2012 كثيرا من التنبؤات المرتبطة بنهاية العالم، بناء على حسابات تقويمية تعود إلى أسلاف تلك الشعوب. ولم تقتصر محاولات تحديد موعد النهاية على المايا، فقد سادت مخاوف من أن يكون عام 1000 ميلادي موعدا لنهاية العالم، ثم تكرر الأمر عام 2000. وفي الأعوام الأخيرة ظهرت نظرية تربط ظهور 4 أقمار دموية خلال 12 شهرا بين أبريل نيسان عام 2014 وسبتمبر أيلول عام 2015 بمؤشر إلى النهاية بحجة ندرة حدوث الظاهرة.
0: وعلى رغم تقدم البشرية وقدراتها التكنولوجية، تبقى الأحداث الجديدة والمجهولة مثيرة للقلق، مما يدفع بعض من يعرفون بالمستعدين لنهاية العالم إلى مواصلة الاستعداد لما يرونه نهاية كما نعرفها. هل ما تقدم يعبر عن كامل رؤى الحضارات والثقافات والأديان لفكرة نهاية العالم؟ بالقطع لا، هي لمحات من قصص كثيرة، فماذا عن القراءات الحديثة لا سيما العلمية والفلكية؟ هل تنهي الشمس حياة كوكب الأرض؟ منذ بدء الخليقة كانت الشمس عماد الحياة على الأرض، فقد وفرت الضوء والحرارة، ومن دونهما لم تكن الحياة لتستقيم. لكن هل يمكن أن تتسبب الشمس في نهاية الحياة على الكوكب وفناء الإنسانية؟ من الناحية العلمية، قد يؤدي اصطدام كويكب أو مذنب هائل إلى مقتل عدد كبير من سكان الأرض وربما جميعهم، لكنه لا يملك الطاقة الكافية لتدمير الكوكب نفسه. وينطبق ذلك أيضا على مستعر أعظم قوي على بعد بضع سنوات ضوئية، وقد تؤدي اضطرابات مدارية في النظام الشمسي بنهاية المطاف إلى اصطدام كارثي بين الأرض وأحد الكواكب الأرضية الأخرى مثل عطارد أو الزهرة أو المريخ، لكن احتمال حدوث ذلك لا يتجاوز 1% خلال 5 مليارات سنة المقبلة تقريباً.

أما السيناريو الأكثر ترجيحاً لفناء الأرض التام فهو ابتلاعها من قبل الشمس أثناء تحولها إلى نجم عملاق أحمر، فمع نضوب وقودها النووي الحراري الهيدروجين في نواتها يبدأ غلافها الخارجي بالتمدد، وفي هذه المرحلة ستفقد الشمس كمية كبيرة من كتلتها، مما يعني أن مدار الأرض سيتمدد أيضاً، غير أن النظرية الحالية تفترض أن المدار الجديد لن يكون واسعاً بما يكفي لتجنب تفاعل الأرض مع الغلاف الجوي السفلي للشمس المتوسعة، مما يرجح تبخر الأرض بفعل النجم المتنامي. السؤال هنا، هل على أجيالنا وأجيال أبنائنا وأحفادنا أن تقلق؟ هذا السيناريو بعيد، إذ يقدر بنحو 7,590,000,000 سنة في المستقبل، ووفق بعض الحسابات حتى لو نجا كوكبنا وبقي في مداره حول الشمس العملاقة فإن التحلل المداري الطبيعي للأرض قد يؤدي في النهاية إلى اندماجها مع بقايا الشمس. الاحتباس الحراري والموعد المحتوم، من بين المصطلحات التي شغلت العالم في العقود الأخيرة يبرز الاحتباس الحراري بوصفه مرتبطا بتغير المناخ على سطح الأرض. هل يمكن للاحتباس الحراري أن ينهي عمر كوكب الأرض؟ تشير دراسة منسوبة إلى وكالة ناسا في مايو آيار عام 2025 إلى أن الحياة على الأرض ستنتهي في نهاية المطاف نتيجة موجة غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، مما يجعل الكوكب أقل صلاحية للسكن تدريجاً. وتقول الدراسة أن مؤشرات مبكرة بدأت تظهر بالفعل، على الرغم أن موعد النهاية يبقى بعيداً.

0: وتذكر الدراسة أن باحثين من ناسا بالتعاون مع جامعة توهوكو اليابانية استخدموا حواسيب عملاقة لحساب جدول زمني تقديري لنهاية الحياة على الأرض، وباستخدام نماذج رياضية ومحاكاة حاسوبية درسوا أثر تغيرات الشمس في الغلاف الجوي وكيف قد يقود ذلك إلى ارتفاعات غير مستدامة في درجات الحرارة العالمية. وتضيف الدراسة أنها استندت جزئياً إلى العاصفة الشمسية التي حدثت في مايو وكانت الأشد منذ أكثر من عقدين، وتسببت في تغييرات بالغلاف الجوي للأرض. وبحسب الناتج المشار إليها من المتوقع أن تنتهي الحياة على سطح الأرض بعد نحو مليار عام من الآن. ويحذر الباحثون من أن الكوكب قد يصبح أكثر قسوة على البشرية قبل ذلك بكثير، مع تدهور ظروف المعيشة تدريجاً بفعل تغير المناخ. وتوضح الدراسة أن الشمس ستكون في نهاية المطاف عاملاً حاسماً في فناء الأرض، فمع تقدم دورة حياتها يزداد إنتاج الطاقة، مما يؤدي إلى تسخين النظام الشمسي بوتيرة متسارعة. ومع ارتفاع حرارة الشمس ستعاني الأرض انخفاض مستويات الأكسجين ثم ارتفاعاً في درجات حرارة سطحها وتدهوراً في جودة الهواء، وقد يقود ذلك إلى تحول تدريجي لا رجعة فيه في الغلاف الجوي والأنظمة البيئية. تتصور روايات وأفلام كثيرة غزو كائنات فضائية ومحاولة إحلالها محل البشر، وتذهب بعض القراءات إلى أن هذه القصص تمثل استعارات للصراع على الهيمنة العسكرية. إذا افترضنا وجود كائنات فضائية، فهل ينبغي التواصل معها أم أن مجرد معرفتها بالأرض قد يمثل خطراً، كما أشار إليه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينج في كتابته.
1: وفي مقابل الحديث المتكرر عن تهديدات من الفضاء، يقول الحديث عن أخطار محتملة من تحت الأرض. تتناول بعض الأعمال السينمائية هذه الفكرة، مثل فيلم عهد النار عام 2002، حيث يظهر شر كامن تحت الأرض، وتطرح أعمال أخرى سيناريوهات عن ديدان عملاقة أو كائنات خيالية مشابهة، غير أن احتمال هذه السيناريوهات يبقى ضعيفا. وإن كان كثير مما يحيط بأعماق البحار مجهولا، فإن هذا المجهول يغذي الخيال. فقد رصدت آثار على حيتان العنبر بعد عودتها من أعماق البحار، مما أعاد بعض الأساطير إلى الواجهة. وتشير تقارير إلى كائنات وحيدة الخلية يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، تسمى زينوبيوفور، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح البحر في خندق ماريانا، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض غرب المحيط الهادئ. ولا تعد هذه الكائنات مثالاً على مخلوقات تدمر الحضارات، لكنها تظل شاهداً على اتساع المجهول. وعلى اليابسة يشير الحديث عن اكتشاف كائن حي في كهف على عمق 2 كيلومترين تحت سطح الأرض، وهو بلوتوموروس أورتوبو لاجانيسيس، وهو كائن أعمى يتغذى على المواد المتحللة. هناك سيناريوهات كثيرة، من بينها الحروب النووية والأزمات الغذائية، إضافة إلى تلوث الكوكب وتغيرات بيئية واسعة. لكن من الصعب تجاهل واحدة من أبرز قضايا العصر، وهي الذكاء الاصطناعي، بما يحمله من أسئلة حول الأخطار الآنية والمستقبلية.
0: قبل أعوام نشر باحثون من مؤسسة التحديات العالمية السويدية بالتعاون مع معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد تقريراً حدد 12 خطراً عالمياً ذا تأثير محتمل غير محدود، ويعرف التقرير هذا التأثير بأنه نهاية الحضارة الإنسانية أو حتى نهاية الحياة البشرية، ومن بين تلك الأخطار احتمال بنسبة 10% خلال الأعوام 100 المقبلة أن تقضي ذكاءات اصطناعية متطورة على البشرية. ويطرح التقرير هذا الاحتمال باعتبار أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى البشر لكي يزدهر. مع ذلك يشير التقرير إلى أن خبراء توقعوا أيضاً أن الحاسوب فائق الذكاء قد يحل مشكلات أكثر مما يخلق إذا أحسن البشر إدارة الأمر. ويقول التقرير أنه يجعل الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء خطراً فريداً، إذ أن احتمال انقراض البشر أكبر من احتمال حدوث تأثيرات أقل حدة. من زاوية أخرى، تطرح الحوسبة الكمومية، وهي مزيج من الفيزياء وعلوم الحاسوب، بوصفها عاملاً قد يغير موازين كثيرة، إذ قد تصبح قادرة على أداء مهام تفوق بكثير سرعة الحواسيب العملاقة الحالية، ومنها محاكاة تفاعلات الذرات والجزيئات لتصميم أدوية ومواد كيماوية جديدة. وكتب عالم الكم بنيامين شيفر في ورقة بحثية عن الحوسبة الكمومية قوله: إنها قد توفر تسريعاً كمياً كبيراً لفهم آليات التفاعل في الجزيئات واستكشاف خصائص المواد الجديدة. هل هذا أمر إيجابي بالمطلق؟ حذر شيفر من أنه في أيادي أصحاب النوايا الخبيثة قد تمكن هذه القوة من تصميم سموم أكثر فتكاً، إذ يمكن باستخدام الحواسيب الكمومية هندسة عامل وبائي جديد من دون الحاجة إلى التجارب الكيماوية التقليدية. وقال شيفر: هناك تهديد وجودي للبشرية ينشأ من إمكان إجراء محاكاة كمومية على حاسوب كمومي في المستقبل.

ليل هو العمر أم ليل هو الأزل، أم الزمان ظلام ما له أجل، أم الرزايا عصابات تطاردنا وليس من مهرب تفضي له السبل، أم أيما سكن في الغيب يطلبنا تاهت خطاه إلينا فهو لا يصل، أم كل ما في يد الأقدار من تعب وقف علينا وما عنا له بدل، كأنما الهم نحات وصخرته أعمارنا وبها الإزميل يرتجل. شابت مواعيدنا للصبح وانطفأت عيون من حلموا من هول ما احتملوا، نرى المصائب صحراء بلا أمد وقربة الصبر حتى ما بها وشلوا، فكيف ننفذ من رمل يحاصرنا ومنبع الرمل بالأرواح متصل. ضاع الطريق ونحن السائرون على ضياعه، ودليل الدرب معتزل، أنا توقف منا مجهد هجمت عليه من كل أصقاع الأذى الملل. هذا خراب قديم ظل يحرسه من صفقوا لحديث البوم واحتفلوا، فرب منتفع بالداء تبصره كي لا يكون دواء راح يبتهل، وقام يقنع معلولا بعلته حتى تعجب منه الكذب والدجل، وإن أعجب من هذا إذا اقتنعت ضحية أن سكين الردى أمل، بعض القناعة سم لا يحس به، وهل يحسون من بالوهم قد شتلوا، هضم الأسى شر عادات الشعوب إذا تلاعبت بهم الحكام والدول. غصت مياديننا بالنبض واشتعلت من فرط ما كتم الشبان واشتعلوا، لطالما كابروا أن يصرخوا ألما لكنهم حملوا ما ليس يحتملوا، هم البلاد التي لو لم يكن ثقل سوى الولاة كفاهم ذلك الثقل، وصوت من شطب الوعاظ أحرفهم، ودمع من شردوا في الأرض أو قتلوا، وكل حرب على أعمارهم زحفت فكلما جاع طاغوت بها أكلوا، تمضي السنون وصخر العوز لعنتهم للآن يحملها الأصحاب والأهل، فالأرض ورد لكرسي وصاحبه، وحصة الناس منها الشوك والدغل، خفت موازينهم في العيش إذ ثقلت جيوب من يرتضيه السادة الشلل. نحن الذين أروا للدهر كيف على جحيمه عبروا رهوا وما جفلوا، غداة كل فم من خوفه خرس، وكل رجل لهول الملتقى شلل، لما البلاد انتخت نحن الذين لها سيلا رأتهم لخط النار قد وصلوا، نحن الذين شرحنا صدرها بدم إذ كل هم على أضلاعها جبل، نحن الذين سعى في نقصهم زمن وسنة الكون أن البدر يكتمل، كم التوابيت ناحت حينما احتضنت ورد الذين بحر الحرب قد ذبلوا، نجما فنجما على أحضانها نزلوا وأودعوا نورهم في الترب وارتحلوا، هذه البلاد التي ما طالبت ثمنا غير النفوس لكي ترضى وما بخلوا، فكيف مدت بساط الملك وعجبي منها ليحكمها السراق والسفل.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

وأنبتنا فيها من كل شيء موجود.

في الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: والأرض مددناها. واضح أن الآية الكريمة جوها جو امتنان من الله على العباد بالنعم، يعني يريد أن يذكرهم بما أنعم عليهم. وقطعا الباري عز وجل لما يريد يذكرهم بما أنعم عليهم ما يريد ينعم عليهم في الحقيقة، إنما يريد أن يلفت انتباههم إلى ضرورة الشكر، يعني يعودهم على شكر المنعم، شكر النعمة. زين، أول شيء بدأ قال: والأرض مددناها. طبيعي الباري عز وجل جعل الأرض أمنا، الرؤوم يعني الأم الحنون هي الأرض التربة. احنا طبعا من عندها نخلق ومنها نأكل وعلى ظهرها نعيش، وبعد ذلك نرجع إليها مرة أخرى ثم نبعث منها مرة أخرى. الواقع هي أمنا الأساسية، هي وسيلة الإنتاج، هي المصدر لوجودنا، لأن الله يخلقنا من ترابها، ولذلك أصبح التراب عزيز جدا. التراب اللي يتكون منه الإنسان جزء من كيانه الجسمي وجزء من كيانه الروحي، لهذا أصبح الوطن حبا من الإيمان. في الواقع أصبح الدفاع عن الأوطان أمر مقدس، الدفاع عن الأوطان أمر يدعو إليه الدين ويدعو إليه العقل وتدعو إليه الفطرة والغريزة، وأصبح حب التربة وحب الأرض أمر لا ينفك عن الإنسان بحال من الأحوال. على العموم القرآن الكريم لما يذكرنا يقول: الأرض مددناها، يريد يشعرنا بأنه جعلها صالحة للانتفاع. هنا اكو نقطة شوية ارغب الفت النظر اليها. القرآن الكريم عطاء مو مخصوص الى زمن، يعني مو معلومات القرآن اجت الى الجماعة اللي كانوا في ايام النبي مثلا وبس، او مثلا عطاء القرآن معلومات القرآن اجت افرض الى الجيل الثاني او الجيل الثالث وبس، لا، عطاء القرآن متصل مستمر للدنيا الى ان تقوم الساعة، باعتبار ان الدين الاسلامي هو خاتمة الاديان والقرآن هو دستور الدين الاسلامي. اذا القرآن في معلومات للدنيا على امتدادها. فاذا اجى واحد وصار بناها يعطينا معنى للقرآن يقول ان هذا المعنى هو ماكو غيره خالد، نقول له لا مو قبول. ليش؟ لان انت فاهم من القرآن شيء وغيرك قد يفهم من القرآن شيء اخر. تفهمين؟ يعني احنا مو واحد لما يجي يقول الان الاية هل معنى الها بس وهذا هو ما الها معنى اخر، الا اذا جاب لنا رواية عن معصوم عن النبي مثلا، واحد الرواية عن النبي شيء اخر، لكن واحد مفسر يجي يقول ان معنى الاية هذا هو مو غيره، نقول له لا اسمح لنا مع احترامنا لك، القرآن الكريم الى معاني كثيرة وكل واحد من حقه ان يفهم للقرآن اذا كان عنده مؤهلات الفهم، فانت لا تجي تسد الباب على غيرك. ليش اقول الشيء؟ مو اكو بعض المفسرين يقول هاي الآية افادت ان الارض مسطحة ممتدة مو كروية، هذا مو مقبول الرأي، ابدا مو مقبول. هو هذا افتهم من كلمة مددناها، مثل ما تقول انت مثلا مددت المدة او الفراش، الفراش مسطح كذلك الارض مسطحة، لا. القرآن الكريم لما قال الارض مددناها يعني جعلناها ذات ابعاد، يعني بها طول وبها عرض وبها عمق، والا مو معناه مسطحة، لا مو شيء. هي مع انها كروية بس الانسان يشوفها كأنها مستقيمة كأنها مسطحة، لكن هي كروية، بدليل ان القرآن الكريم يقول رب المشارق والمغارب. زين، مشارق جمع مشرق والمغارب جمع مغرب،
وانما يعبر المشارق والمغارب على اعتبار انه كل جزء من الارض الى مشرق والى مغرب. الكرة الارضية فد مكان الان دي ليل، مكان دي نهار، مكان دي بين الليل والنهار، لانها طبعا تدور حول نفسها، مفروغ من كرويات شيء منتهي من عنده. فلما يقول مددناها مو معناه الارض ممتدة يعني مسطحة مستطيلة مثلا او مربعة، لا، الواقع كروية وكرويتها واضحة. فان واحد مثلا مو شغله قضايا من يقبل رأيه، نبه لي زين يعني بعد خل اوضح لك اكثر. انا احترم الانسان اذا ما طلع عن اختصاصه. شلون يعني احترمه اذا ما طلع عن اختصاصه؟ يعني مثلا واحد اختصاصه فقه واصول ما يخالف، انا اقبل رأيه في حدود الفقه والاصول. اذا صار بنا يطلع عن الفقه والاصول ويتدخل اقول له لا، يو تحكي عن علم نقبل قولك، يو تحكي عن عدم علم لا ما نقبل قولك. يعني هو لما واحد يشتغل باختصاصه يريح الناس بعد، يعني يحكي بالشيء اللي يعرفه، اللي ما يعرفه ها ما اكو داعي يتكلم به. مثلا واحد يجي الى تفسير الآية، خل اضرب لك مثلا، يجي الى تفسير الآية بسم الله الرحمن الرحيم لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى. طيب نقر في الارحام ما نشاء، يعني الجنين الاخر في رحم الام حسب اشاءتنا، لكن حسب اشاءة الله عز وجل اشقد؟ يعني حسب اشاءة الله ما بين خطين، يعني ما بين البداية والنهاية، يعني اول خط يمكن ان يظل بالرحم يومين ويوقع شقر، يمكن ان يظل بالرحم شهرين ويوقع، يمكن ان يظل بالرحم اقصى مدة ممكنة 11 شهر، بدء الشهر 12. هاي عند الامامية. احنا مثلا عندنا الان عند مفسرين وفقهائنا اذا واحد يتزوج امرأة افرض اليوم وتوفى، وهاي جابت ولد من بعد 11 شهر، ممكن اكو احتمال بان هذا ابنه ونعتبره ابنه ونعطيه الميراث. ليش؟ لانه ضمن المدة القانونية، ضمن المدة العلمية، ان الجنين يمكن يتأخر بطنه 11 شهر في بعض حالات شاذة، واقل ما يمكن ان ينولد وهو حي 6 شهر، لان المدتين اللي نعتبر الرسميات قانونيات، بحيث ان المرأة اذا ولدت ولد كامل لاقل من 6 شهر ما نقبله، ما نعتبره ابنه. نبهني؟ يعني امرأة تزوجت اليوم بعد 5 شهور جابت ولد كامل، ما نقدر نعتبر هذا الولد ابن هذا الزوج في الاخير، لا، نضع عليه علامة استفهام شك، لانه اقل تقدير الحد الادنى المدة القانونية 6 شهور. المدة القانونية اللي يتأخر بها الجنين وبطن امه 11 شهر او 12 على اكثر الروايات اللي تقول سنة، على منتهى الشذوذ، يعني رواية جدا شاذة ما يقبلوها الفقهاء، بس يقولون بدء الشهر 12. زين، الى هنا اذا اجى الفقيه وقال نقر في الارحام ما نشاء اكثر ما يتأخر الجنين وبطن امه المدة العلمية، اقول له يخالف، هذا صحيح ومقبول هذا القول. لكن يجي واحد يقول لي ان الولد يمكن يظل ببطن امه 12 سنة، واحد يقول 14 سنة، والشكل واحد يقول 20 سنة، شايف؟ ده غريب. يعني اذا تحب اللي عنده مثلا المغني بابن قدامة خلي يجي الى تفسير هالآيات، خلي يشوف الى بقاء الجنين وشوف اراء الاخرى، وحقك لو عندنا راي من هالاراء شاش سماوات من قلبك علينا، شهد الله وكفى، لانه هاي اراء غريبة، يعني غريبة في بابها في منتهى الغرابة، ابدا يمرون بها كأنه ماكو شيء، يعني شيء طبيعي، يعني ما تلفت النظر. قل له تعال هنا يا اخي، انت مو شغلتك، انت شغلك فقه واصول، هذا هيك شيء مو شغلك، اسأل بيه الطبيب، انت عليك تبين الحكم الشرعي بس. اما مدة بقاء الجنين ببطن امه، صلاحية الجنين للبقاء ببطن الام اش كثر، الادوار ادوار الاجنة علميا اش كثر، هذه يطيها للطب، شغل الطب ها، اطرحها على الطبيب والطبيب يعطيك بيها الرأي، وانت بين الحكم، طبق الحكم على الرأي، لان ما نقبل رأيك اذا مو اختصاصك الطب. نبهني زين؟ اذا في واقع الامر الرأي اذا مو من اهل الاختصاص ما يقبل بالمرة. من بعد هالمقدمة اللي وضحت لك اياها شوية،
ارجع الى صلب الموضوع. لما القرآن الكريم يقول والارض مددناها، طبعا انا مو شغل جيولوجيا ولا شغل فلك، لما شغلي فقه وتفسير اسأل علماء الجيولوجيا واسأل علماء الفلك، اقول لهم تعالوا هاي الارض عندما بدأ تكوينها كيف تكونت، وبعدين كيف انتهت شكلها النهائي شنو، يعطيني رأيه انا اسجل رأيه. ولذلك انا اتخطر من قبل 30 سنة، يعني من افتحت عيني على القرآن الكريم بدأ يتبلور عندي رأي ان القرآن تفسيراته بالشكل الموجودة، قد يكون تفسيرات جزا الله علماءنا خير الجزاء، تعبوا هواية علماء المسلمين فسروا له القرآن وتفاسير محترمة، لكن ما تقدر تسميها تفسيرات علمية كافية. ليش؟ لانه التفسير العلمي ان الآية نجزئ معلوماتها ونطي كل جزء من المعلومات الى ذوي الاختصاص، شايف؟ يعني الآية اذا بيها خمس علوم كل جزء من العلم نطي للمختص، اذا بيها موضوع طبي نقول للطبيب تعال اشرح لنا هذا، اذا بيها موضوع فيزيائي نقول للعالم الفيزياء اشرح لنا هذا، اذا بيها موضوع كيميائي

نقول له للكيميائي تعال اشرح لنا هذا. اذا بيع عالم فلك نقول له تعال يا عالم الفلك اذكر لنا شنو معنى كل يجري الى اجل مسمى. يعني هل يمكن الكواكب هذه لها بداية ولها نهاية تعمر وتعيش مثل الانسان؟ اعطينا الرأي كل واحد، يعني كل موضوع نطيل له الاختصاص. نجزئ القرآن شلون دوائر المعارف. الان دوائر المعارف العلمية كل علم ياخذ واحد مختص. تفسير القرآن لازم يكون هالشكل. انا هذا الرأي منذ زمان ادعو الى، واتخطر قبل 3 سنين في المؤتمر العلمي وابوظبي ناولت لها الموضوع بالذات. يعني في واقع الامر هذا كان موضوع يجب يعني ان يتجه المسلمون اليه، ان يكون تفسير القرآن ما يؤخذ الا من ذوي التخصص حتى نخلص من الخبط، من الخلق والخبط الموجود في واقع الامر. زين هذا لما يقول ان الارض سطحية قل له مو شغلك انت، انت لا تقول الارض سطحية، قول ان القرآن يقول والارض مددناها. اما شنو معناها تعال انت الفلكي بين لي المعنى، وانت ذاك الوقت طبق المعنى على قول الفلكي، والا انت مو شغلك موضوع الارض لا تجي تقول ان الارض مسطحة، لا والحال هي كروية ثابت انها كروية. الى المعنى مددناها شنو يعني جعلناها ذات ابعاد، يعني بيها طول بيها عمق بيها عرض، ينتفع بيها المزارع وينتفع بيها العامل وينتفع بيها ابو المنجم، يعني بيها الانتفاعات. والارض مددناها والقينا فيها رواشي. شنو معنى القينا فيها رواشي؟ القرآن الكريم يريد يقول لو احنا جاعلين الارض كلها على مستوى واحد ما صار تنوع بالارض. الارض الان بها تنوع. شنو هو التنوع؟ مثلا بها مكان حار ومكان بارد، جبل يرتفع عن سطح البحر مثلا 3000 متر طبعا هذا يكون بارد، وادي ينخفض عن مستوى البحر يكون حار، الجبل يصير به نوع من النبات والوادي يصير به نوع من النبات، الجبل يصير به انواع من الحياة والوادي يصير بها انواع من الحياة. اذا الله عز وجل عندما نوع الارض جعل منها قشم جبال وجعل منها قشم وديان. شنو الهدف؟ الهدف واضح، ان الله تبارك وتعالى في هذا التنويع اراد ان يعطينا نعم منوعة، يعطينا مناخ منوع، نبات متنوع، بشر متنوع، مناظر متنوعة. هذه كلها من تقسيم الارض. خلى الارض مثلا قشم هضبات، قسم اراضي متموجة، قسم اراضي رسوبية، قسم اراضي جبلية صلبة، قسم اراضي رخوة بها منابع، انواع نوعها الباري حتى ينوع لنا النبات، ينوع لنا النعم، ينوع لنا المناظر، ينوع لنا البشر. يريد ان يذكرنا بان الله عز وجل اعطانا انواع النعم على اختلافها. القينا فيها رواشي، جبال هل جعلناها رواشي. اكو رأي هواي عظيم، بس هذا الرأي في واقع الامر ما متنبه له يعني بعض المفسرين. شفت رأي لبعض المفسرين يقول الله عز وجل انما وضع الجبال لتعديل حركات الارض. كيف لتعديل حركات الارض؟ يعني انت تلاحظ السفينة الان اللي تمشي بالنهر طبعا الى سكان اللي نسميه سكان، هذا اللي يعدل مسيرة يوديها يمين وشمال. ليش؟ لان يعارض تيار الماء فيدفعها يعدل حركاتها. هاي الجبال تعارض تيارات الهواء، التربة الارض عندما تفتر بالهواء تيارات الهواء تعارضها الجبال تعدل حركات الارض لتعديل حركات الارض لاعطاها لون من الموازنة. نبالي القرآن الكريم يشيرنا الى نعمة من النعم. قال والارض مددناها وألقينا فيها رواشي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. هنا هذا المقطع بالتبارة، يعني معنى قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون بالتبارة. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون يعني من كل شيء يكال ويوزن. كيف؟ يعني مسألة الأطعمة، أفرض الأطعمة احنا اللي ناخذها

يعني من كل شيء لذيذ الطعم. انت شايف احنا في تعبيراتنا لما واحد يتكلم نقول هذا كلامه موزون. شنو معنى موزون؟ يعني ما يشد، ما يغلط، يعني كلامه مقبول، كلامه بذوق بطعمه. لما يتكلم نقول هذا كلامه موزون، ما يغلط، يعني ما يشد. القرآن الكريم يقول احنا انبتنا لكم النبات وخلينا الطعم الموجود بالنبات طعم موزون، ما بيها طعم ما تقبل الروح الذوق. يعني ان الطعوم الموجودة بالنعم بالنباتات طعوم مقبولة، يعني الحلو بيها مو شديد الحلاوة، والحامض مو شديد الحموضة مثلا، والمعتدل ما بي افراط ولا بي تفريط، دائما طعمها موجود. كل شيء الباري عز وجل طعم موجود الا الماء. الماء الباري طعم هو طعم الحياة. ولذلك اتخطر سؤال، واحد سأل الامام الصادق سلام الله عليه يعني. قال له ابن رسول الله اخبرني ما طعم الماء. قال الامام طعم الماء طعم الحياة. فالجواب رائع، يعني فعلا انت تقدر تقول الان الماء شنو طعمه؟ تسمي حامض حلو، تسمي مالح، تسمي اي شيء، ما الى اصلا ما تقدر تطي نعد من النعود. الامام قال له طعم الماء هو طعم الحياة، يعني اللي ما يشرب الماء ما يعرف معنى، ما يذوق الحياة. الواقع طعم الماء هو طعم الحياة في واقع اليوم. فكل شيء الباري عز وجل انطى طعم موزون، يعني مقبول بالذوق، لا مفرط بالحموضة ولا مفرط بالحلاوة، ولا هو مثلا الى لون من الطعوم الشاذة، لا طعمه دائما موزون. الباري عز وجل كل نوع من انواع النباتات ميزه بطعم خاص. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث اللي يعتبر الرأي العلمي، ان معنى قوله تعالى وانبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني من كل شيء خاضع الى وزن بالمعادلة. هذا شنو؟ هذا ساوضح لك. الان هاي التربة اللي نحط بيها النبتة، التربة بيها 100 عنصر وعنصرين، يعني بيها من الاملاح 100 نوع ونوعين. زين، هذه العناصر الاملاح الموجودة لما نغرس النبتة نخليها بالتراب، الماء يجيب هالاملاح كلها، انواع هالاملاح يسوقها، يجيبها لوين؟ ذايبة، يجيبها الى جذور الشجرة. الشجرة ظلت هي اللي تتحكم بالمعادلة الكيميائية. شلون هي اللي تتحكم بالمعادلة الكيميائية؟ يعني مثلا شجرة البرتقال مثلا تأخذ 4% جير، 2% مثلا فوسفور، 3% مثلا كربون، مثلا 4-5 عناصر تركبها في تركيبة كيميائية تمتص من عندها تصير برتقالة، يصير النبات برتقالة. لو فرضنا هالتركيبة الكيميائية تغلط، يعني بدل ما تاخذ من هالاملاح 4% تاخذ 6%، يمكن يتغير نوع النبات، ما يصير برتقال، يصير شكل اخر. شايف؟ مثلا افرض الان البذنجان، اي نبتة البذنجان مثلا تاخذ نسب من الاملاح معينة معادلة كيميائية ما تغلط، اذا غلطت يمكن يتغير نوع النبات، ما يصير باذنجان، يصير بشكل اخر. كذلك كل نوع من انواع النبات الى معادلة كيميائية، ياخذ منها الاملاح، من هاي بها النسبة، من هاي بها النسبة، من هاي بها النسبة، ويخلطها تطلع النبتة. زين، والنبات انما يحافظ على فصيلته اذا حافظ على نسبة المعادلة الكيميائية فيما ياخذه من التراب. زين، هنا نسأل، نقول اكو عندنا مثلا الان اكو عندنا اختصاصيين جماعة يدرسون بكلية الصيدلة، على يدرس بكلية الصيدلة ويتخرج بعد دراسة طويلة يجي يفتح له مثلا صيدلية، هاي الصيدلية عندما يفتحها يجرب بيها في 20 سنة مثلا، ومع ذلك يجي لي واحد يعطي وصفة يقول له والله سوي لي هالدواء، الى دواء يركبه، يحاول ان يركب الدواء يغلط، غالبا يغلط.

0: يغلط في بعض النسب، زائد ناقص قليل كثير يغلط به، مع تجربة ودراسة عريضة طويلة. لن نجي للشجرة نسأل نقول هاي الشجرة اكو عندها عقل؟ لما تاخذ من الاملاح بها النسبة 4 منها 2 منها 6 منها 10 منها، ليش ما تغلط هاي الشجرة؟ واذا غلطت يتغير نوع النبات كله وش الارض كله يتغير. زين، شنو اللي خلى هذه الشجرة تعقل المعادلة الكيميائية وما تغلط؟ منين جاء هذا العلم لها؟ اذا عرفت هذا ترجع الى معنى الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اذا هذا النبات اللي موجود ها كل خاضع لمعادلات دقيقة من ورائه مهندس قدير. ولذلك القرآن الكريم يقول وانبتنا فيها من كل شيء موزون، كل شيء خاضع لوزن دقيق، كل نبات الى وزن معين الى حجم معين الى معادلة تركيبية معينة. طيب، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وجعلنا لكم فيها معائش. طبيعي هنا واضح ان الجعل المراد به الجعل التكويني. شنو معنى الجعل التكويني؟ جعلنا لكم فيها معائش، يعني خلانا رزقكم بالارض بهالتراب. الذب البذرة تكبر تنمو تصير 700 حبة 1000 حبة، منين تاخذها؟ من التراب. معاشكم منها من الارض، تطلع بها الفرخ الصغير الكتكوت هذا الصغير ياكل من النبات ويربى من الارض، معاشكم من هنا. اللحم يتربى على الارض، النبات يتربى على الارض، المعادن تطلعوها من الارض، اطلبوا الرزق في خبايا الارض. يعني الله عز وجل جعل معايشنا وين؟ هنا بالتراب. هذا الجعل التكويني ها. الجعل التشريعي شنو؟ تقدير الحصة. الله عز وجل يقدر لنا الحصة وين؟ باللوح المحفوظ فوق عنده. هذا اللي يقول وفي السماء رزقكم، نبالي يعني المقصود كتابة الرزق باللوح المحفوظ، الحصة، وإلا الجعل التكويني بالأرض، موجود بالأرض. الله عز وجل قال أن هذه الأرض تتقسم بها الشفير، الأرض لله ولمن عمرها. فلاح عند قابلية يزرع، يجي يلقى له قطعة أرض صالحة للزراعة ويمها ماي ياخذها يزرعها، ننطيه إياها، على أحياها نخليه ياخذها. زين، ايش قد ياخذ منها؟ ايش قد عليه الحق العام؟ هذا كله مقسم بالجعل التشريعي فوق مكتوب عند الله عز وجل. لكن الجعل التكويني وين؟ بالأرض. وجعلنا لكم فيها معايش. زين، هذا المقطع من الآية وجعلنا لكم فيها معايش نستفيد منه؟ أول ما نستفيد من عنده أنه ماكو واحد ما يعيش بالأرض، مستحيل الله عز وجل يخلق له إنسان وهذا الإنسان ما عنده طعام بالدنيا، لكنه إنما تشوفه ما يحصل طعام يو هو دبنك ما يريد يشتغل. فالإنسان كلب ذاب روحه على الناس، ما يعرض نفسه للكسب، يريد يجي لياكل هو قاعد ببيته كسلان، هذا ما يصير. هذا الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها. مثل شي واحد يقول له اشتغل ارتزق اطلع للعمل حتى تنتفع، هذا من جانب. من الجانب الاخر واحد مهيئ للعمل لكن ما يحصل، هذا وين رزقه؟ رزقه قد سطع عليه غيره، تمدد عليه غيره، سرق واحد اخر من الناس. من هالناحية الله عز وجل واضع لعيشة بالارض، لكن اجا غيره تمدد على هالمعيشة خلاه جوعان. لتوضيح الفكرة اذكر لك واحد يقول مريت شفت واحد يصيح وابطناه، قلت له شبيك؟ قال لي والله اكلت وشبعت كثيرا وبطني فيه تنمجد من كثر ما اكلت من الطعام. مشيت شوية شفت لي واحد يصيح وابطناه، تشبيك؟ قال لي الجوع قتلني، ادور لي على رغيف ما جاي القى. قلت سبحان الله، لو دفع هذا فضل طعامه الى هذا لصلحت بطن هذا وبطن هذا، بس هذا تمدد على حساب هذا فصار واحد مدخوم واخر محروم. فالمسألة الله عز وجل عندما يقول وجعلنا لكم فيها معائش، لا شك ان الله عز وجل وضع ارزاق الخلائق في هذه الارض لكن الناس يسطو بعضهم على بعض وينهب بعضهم بعضا ويسرق بعضهم بعضا. هاي من ناحية. من ناحية ثانية نستفيد من هذه الآية من هذا المقطع من قوله تبارك وتعالى وجعلنا لكم فيها معايش، أن الإنسان كل ما يأخذ من هذه الدنيا يأخذ معاشه. مو بعض الناس متهالك على الدنيا إلى درجة ناسي وجوده، تلقاه واصل إلى درجة لا يلتزم بقيام، لا بإيمان بالله عز وجل، لا يقف عند حد معين، بس يلهط ليل نهار مو عارف كأنه يريد يأخذها للدنيا كلها. القرآن يقول لا على كيفك على مهلك، ترى انت ما راح تأخذ من الدنيا إلا معاشك مؤثر. يعني انت شتري تأخذ منها، كل ما تأخذ منها فك خمس أشبار تنام بيها وقت الموت، تأخذ لك منها قطعة أرض تسكن بها تسميها دار، تعيش لك منها أيام قلائل ثم تسلمها لغيرك شئت أم أبيت. كم تركوا من جنات وعيون خلوها إلى غيرهما وراحوا انتهى كل شيء. يعني المفروض أنت يجب أن تعرف الحقيقة هذه، تعرف أن ما إلك بهالدنيا إلا تناديه الملائكة بأربع أصوات. في واحد من الملائكة يقول له لقد طفت جميع بحار العالم فما وجدت لك شربة ماء تشربها. يقول له أنا مريت بالبحار كلها بعد ما إلك نصيب بعد بالدنيا، شربة ماء ما إلك نصيب فيها بعد، غير حقك من الماء خلص، المقرر إلك المكتوب إلك الشربة من الماء خلص. الآخر يقول له لقد طفت بأطعمة العالم بأجمعها فما وجدت لك لقمة تأكلها. بعد حقك من الطعام خلص، حصتك من الطعام خلصت. الثالث يقول له لقد جلت الأزمنة فما وجدت لك آنا تعيشه. أنا مريت بالزمن، ما بعد ما إلك بالزمن حصة يمكن أن تعيش بها، حقك من الزمن خلص. الرابع يقول له لقد جبت الهواء فما وجدت لك نفسا تتنفسه. بعد حق ما إلك شحفنا من الهواء تتنفسها بعد ما إلك حق خلص. فإذا جاء أجلهم لا فلا يستغفرون ساعة ولا يستغفرون مشكل. الواقع هل هالناحية يعني الإنسان يكون يعرفها، يكون يعرف إلى حصة بالحياة، إلى مهما يكون بداية ونهاية هو يخضع لها الحد هذا بين البداية والنهاية. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بعد، انتهى كل شيء. القرآن الكريم يقول جعلنا لكم فيها معايش. انت لا تجي تهلك نفسك. واحد هذا اسمه عبد الله بن الاهتم قبل على واحد ينازع، او العفو الحسن البصري دخل الى عبد الله بن الاهتم وهو ينازع. حسن البصري وجد عبد الله بن الاهتم في اثناء النزع يطيل النظر الى زاوية، فاثناء ما هو ينازع يعاين الى زاوية من زوايا البيت. التفت للحسن قال له ما لي اراك تطيل النظر الى هذه الزاوية، شو انت مو مرتاح تعاين لها الزاوية؟ قال له والله اطيل النظر الى 100,000 درهم جمعتها من حلال ومن حرام ومن حر وبار، لم ادفع منها لله حقا، ولم اوسع منها على عيال، ولم اوسع منها على نفسي. قال له اذا لماذا جمعتها؟ اذا مثل ما تعترف انت لا وسعت على عيالك ولا طيبت المجتمع ولا رحمت روحك، اذا لماذا جمعتها؟ قال جمعتها اولا لروعة الزمان ولخوف السلطان ولمكاثرة الاخوان. شنو ذنبي؟ روعة الزمان يعني يقول له خاف الزمن يتغير ويجي لي الفقر، فاذا اجي لي الفقر هو عند هذا الذكر يطلعه. انت ملاحظ شلون يعني شلون وهم خيال عجيب؟ يعني هو فعلا فقر، هو فعلا فقر ما مستفيد بها، حاصر جامعه خاف يجي لي الفقر، هو فعلا فقير الان ما مستفيد بشيء، يخشى اذا يجي لي الفقر حتى ينتفع بها. هي هاي الخدعه، هذا المعنى اللي اللمحه الجميله اللي يسجلها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول وعجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي له طلب. هو هارب من الفقر لكن يستعجل الفقر، هو بالفعل بالفقر ما ننتفع من هالاموال كلها، بخيل وخايف انه هالاموال اذا تغير الزمان حتى يمد ايده الى هالاموال. هاي وحده قال له انا جمعتها خاف الزمان يتغير. قال له طيب هاي وحده عرفناها. قال له الثانيه جمعتها لقضاء الحاجه عند السلطان. انا اعرف لما اروح وانا عندي شغل عند الموظفين اذا ما العزيزي شغل ما يمشي لازم العزيزي ها، فلازم عندي فلوس. هاي قبل يعني طبعا ما في شيء ان شاء الله. فهذا الشيء الثاني. الشيء الثالث قال له جمعتها لمكاثرة الاخوان. مكاثرة الاخوان شنو يعني؟ قال له انا اذا الناس تعرف عني اني فقير، اذا انا فقر ما حد يعطيني، ما حد يقول لي سلام عليكم ابدا، مع العلم انا ما اوزع فقري على الناس، ما اسوي شيء. لا الغني يوزع اموال على الناس ولا الفقير يوزع فقر على الناس، لكن الناس تكرم الغني وتفتقر الفقير. فانا هالمبلغ ما طول عندي اكون موضع احترام عند الناس، فاحب ان الناس يفهمون عندي اموال حتى يحترموني، لانه مكافر الاخوان اذا ما عندي اموال ما حد يدنو الي، ما حد يسلم علي. ايه هو بالفعل كم كمل هالكلمات مات. لما مات التفت الحسن البصري الى وارثه قال ايها الوارث لا تخدع كما خدع صويحبك بالامس، لقد جاءك هذا المال حلالا فلا يكن عليك كلا وبالا. لا تخدع مثل ما انخدع هذا صاحبك، اعرف وين توزع وين تعطيه حقه، كيف تستصل منه رحمك وكيف تعطي منه حق الله وكيف ترفه منه على نفسك. فالقرآن الكريم يقول جعلنا لكم فيها معايش. انت كل ما إلك بهالحياة معيشتك مو اكثر، ما راح تأخذ منها اكثر اطلاقا. جميع ما يمكن من الاموال هو راح يخرج من بين اناملك شئت ام ابيت، سينتهي بك الامر الى ان تتركه لغيرك وتخرج من هذه الحياة عارية. مو يقول في رثائه الفلسفي ابن الرومي في احدى روائعه، ابن الرومي يقول وفي قبض كف الطفل عند ولادته دليل على الحرص المركب بالحي. هذا الطفل من ينولد طبعا ينولد ايديه مصمومة، على طبيعة الحال ظاهرة طبيعية يعني، لان هذا بعده كان رابي في بطن امه ومكدس يعني ملموم حتى يكون حجمه اصغر حجم ممكن. بنفس الوقت من يطلع برا يعرض الى هواء، يتعرض الى الاجسام احنا ندري بها بالبرودة تتقلص وبالحرارة تتمدد، ظاهرة طبيعية ينولد ايديه مصمومة. هو يشتغل على الظاهرة يفلسفها، يقول وفي قبض كف الطفل عند ولادة دليل على الحرص المركب بالحي. يقول ان هذا من يولد صامدية دليل على انه راح يكون حريص بالحياة، صامدية على ما عنده. وفي بسطها عند الممات، وهذا من موت يطلع مفتوحة ايده، وفي بسطها عند الممات دلالة بان انظروني قد خرجت بلا شيء. مو شفت يا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وجعلنا لكم فيها معايش بعد ومن لستم له برازقين. هذه شنو ومن لستم له برازقين؟ هاي بها رأيين. الرأي الاول انه جعلنا لكم ما لا ترزقونه من البهائم. البهائم طبعا احنا سعادتنا تتوقف وين؟ سعادتنا تتوقف على البهائم، على الحيوانات. نحتاج الحيوانات لوسائط النقل، نحتاجها للذبح ناكل لحومها، نحتاجها لاخذ منتجاتها جلودها والبانها. الباري عز وجل يقول احنا اتممنا النعمة عليكم، جعلنا لكم هذه البهائم تستخدموها بالارض وانتم ما مسؤولين عن رزقها، الله يرزقها انتم ما ترزقوها، كل ما في الامر شوية ارتقوا بها. جعلنا لكم فيها معايش. زين ومن لستم له برازقين، يعني الحيوان اللي سعادتكم متوقف عليه ومع ذلك انتم ما ترزقوا يرزقه الله. هذا رأي. والرأي الثاني لا، المقصود بها العيال، ان الانسان لا تكتمل سعادته الا بالاسرة. الانسان بدون اسرة ما يمكن يعيش سعيد، لا المرأة تعيش سعيدة بدون اسرة ولا الرجل يعيش سعيد بدون اسرة. الرجل يحتاج الاسرة والمرأة تحتاج الاسرة. سعادة الانسان تكتمل بان يكون عضو ضمن مجموعة، عضو ضمن اسرة، عضو من اعضاء الاسرة. هذه الاسرة هو ما مسؤول عنها، الله يرزقها. كأن القرآن الكريم يريد ينبهنا الى نقطة. اكو عندنا بعض الاباء باعتباره هو رئيس اسرة، هذا لما يرجع ويجي الى اهله، خصوص الى شوية متألم برا، ايش عنده ضيان يصب بروس عائلته؟ قال ما ابتليت بيكم، ابارد من اجلكم، اتعب اكد واجيب لكم، وانتو كذا. يسيء خلقه مع عياله ويقوم يعدد عليهم نعمه وافضاله. هذا هيك شلون خلق يعني جدا بعيد عن الانسانية. هو اذا الله عز وجل ما يوسع عليه ما يقدر يعيش نفسه، رغيف الروح ما يقدر يجيب. بس هذا يجي يمن عليهم، الله عز وجل يقول له انت هذا ما ترزق، انت مو شغلك، انت سبب. الذي يرزق هو الله عز وجل. هذول العيال لازم تحسن خلقك معهم. خيركم، يقولهم النبي صلى الله عليه وآله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم. لأن النبي كان خير الناس مع أهله، في أخلاقه وفي انبساطه مع أهله وعياله. وإن كان أهله وعياله يراعون الأدب، يعني عندما كان النبي وياهم صاحب أخلاق ما يتعدون حدود الادب في الاخلاق. ولذلك اكو كثير من الروايات ما نقبلها احنا ابدا، اكو روايات ما نقبلها نهائيا. وحده من نساء النبي تقول انا اناب مصلى النبي، من يريد النبي يصلي انا اجيب المحراب، انا امد رجليه، من يريد يجود اخرج لي عنا يجود وبعدين ارد امد رجليه. هذا فرد لون من الروايات ما يقبلها ما ادري منه، مو حتى لو روي 60 بخاري ما يقبلها، مو حتى فارغ. هذا ما يمكن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هاللون من الاداب والتربية في بيته، في هاللون من الخلق. النبي كان ذا خلق كبير مع اهله، ولكن اهل النبي وعائلة عوائل النبي ونساء النبي في غاية الاداب، حفظا اداب مع النبي واخلاق مع النبي وسيرة وتربية، تربية بيت النبي. المفروض ان النبي مقتدى، والمقتدى لازم يربي يطلع القدوة الحسنة. فالعائلة ما تكتمل سعادة الانسان بدون عائلته. اما اذا اساء اخلاقه مع العائلة واجر ما يعدد لهم انا تعبان ومطارد من اجلكم ومحصل ضيم ومدر منه، هذا سوء خلق مع العيال. وقد ورد ان اكثر عذاب البرزخ من سوء الخلق مع العيال. هاي الفترة من يموت الانسان مباشرة بينه وبين الاخرة، حساب عذاب البرزخ، النفس عند الروح عندما تتعذب تتعذب من سوء الخلق مع العيال. فالواحد يسيء اخلاقه مع عياله، دائما يطب وكل الم، يطب وكل عبوس، يطب وكل خلق شرس، وكل يصب بروس الاطفال مثلا وبروس الزوج براس الزوجة. لا، على خلاف الاداب الاسلامية اطلاقا. الانسان عنده الم، عنده جراح، ينطوي على جراحة وينقطع الى الله عز وجل. هذول شنو ذنبهم يشركهم بالألم؟ هذول بالعكس لازم يعكس لهم بأنهم بعيدين، يعني يعكس لهم بأنهم حبه وبأنهم موضع تقديره، ما يجذبهم في غمرة الألم إطلاقا. وهذه سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة أهل بيت النبي. والنبي يقول من كان له صبي فليتصاب له. إذا رجع للبيت حتى وإن كان متألم إذا عنده طفل خليه يتصاب إليه. شلون يتصاب؟ يلعبه يضحك في وجهه. وخصوصا الأب إذا رجع مألوم ورجع متأثر، تأكد لك عندما يعطوه طفله ويأخذ طفله يسري عنه كثير من الألم. يعني بمجرد أن ينظر إلى طفله هالمنظر يمتص منه الألم، يمتص من عنده الشعور بالأسى، لأنه يشوف الطفولة البريئة، يشوف الطفولة الجميلة الخالية من العقد، الطفولة اللي تمثل البراءة، تمثل فطرة الله. الإنسان إذا نظر إلى الطفل الطفل يمتص منه الالم، الشعور بالالم. هذه العادة اذا رجع الانسان مألوم متأثر يقدموا له طفلة، لان الطفل مصدر من مصادر الرحمة. وشي مو الحديث النبوي يقول لولا بهائم ردة وشيوخ الركة واطفال رضة لصببت عليكم البلاء صبا. الطفل الرضيع وهي البهيمة المسكينة الراكعة والشيخ الكبير الراكع اللي ما ظل من عمره الا ساعات يقضيها مع الله عز وجل، هذول هم مصادر الرحمة، مصادر الرحمة للارض، من جملتها الطفل الرضيع. الطفل الرضيع اذا وضع بين يدي ابيه يمتص من عند الالم.
1: تايم سكوير اف ام منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: لماذا تهيمن نظرية المؤامرة على العقل العربي؟ الامتداد واسع النطاق لنظرية المؤامرة، لم يشمل أناسا بسطاء أو متحمسين يبحثون عن نصر ولو وهمي، بل طاول كتابا ومثقفين وأفرادا يعيشون في كنف الغرب منذ أكثر من نصف قرن، لكنهم لم يستفيدوا من فتوحات العقل النظري ولا تطبيقات الفكر والفلسفة والنقد، ولا عرفوا بالنظرية السببية، ومضوا يزعمون أن هاتفاً تلقاه حكم المباراة الفرنسي أمره بتخسير مصر. الظاهرة تتعدى مباراة كانت نتيجتها مؤسفة وجارحة للوجدان القومي، بل هي امتداد لسيل كبير من الأحداث التي جرت نسبتها إلى الصهيونية والإمبريالية وقوى الاستكبار العالمي، مما يعبر عن حالة إنكار ما زال يعيشها العقل العربي، علامتها عدم القدرة على الاعتراف بالخطأ وفقدان الرغبة في النقد الذاتي، لأن الأخير يعني تعرية الذات ودفعها إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية. الحماسة الفائضة ولو شئنا توسعة الدائرة لألفينا شواهد كثيرة على تلك الهزائم التي سببها سوء التخطيط والارتجال والحماسة الفائضة واستعجال النتائج الباهرة التي لم تكن نتيجة إعداد وتخطيط وتفكير باهر. والقرن العشرين ومطالع القرن الحادي والعشرين أثبتت أن الجهل بالوقائع والحيثيات وتغييب السيناريوهات المتعددة وسوء تقدير الذات أي تضخيم قدراتها أدى إلى الفشل التاريخي الذي بدأ بسايكس بيكو ووعد بلفور، مروراً بنكبة فلسطين ونكستها واحتلال أجزاء من الوطن العربي، وليس انتهاء بمأساة غزة ولبنان. والحبل على الجرار إذا ظلت عقلية المؤامرة ملاذنا الآمن للهرب من الاستحقاقات القاسية التي تؤلم في البدايات وتريح في الخواتيم. وبالعودة إلى المونديال، فقد مني المنتخب التونسي بهزائم ثلاث، فما كان من الاتحاد التونسي لكرة القدم إلا تغيير المدرب في وسط المعمعة وجلب آخر فاقم الخسارة، وزاد من تيه المنتخب الأفريقي الأكثر تأهلاً لكرة القدم. هل ثمة ارتجال أكثر من ذلك؟ فكيف لمدرب جديد أن يبني خطة في أهم محفل كروي عالمي في غضون أيام قليلة. فمن يحاسب من؟ هزيمة 1967 بعد الهزيمة التي قصمت ظهر الأحلام العربية عام 1967 قدم الزعيم المصري جمال عبد الناصر استقالته وأعلن تحمله المسؤولية الأخلاقية عن خسارة الأرض والروح والإنسان، لكنه تحت ضغط الجماهير عاد من استقالته في سلوك وصفه مؤرخون بأنه مسرحية تستبطن نزعة تطهرية من أدران الزلزال الذي سببه الفشل الذريع في إدارة المعركة والوعود الخلابية التي دعت سمك البحر إلى أن يتجوع لالتهام الأعداء.

ما قبل عام 1967 ليس كما بعده، فهل جاء ذلك فقط ثمرة مؤامرة أم أن الأخيرة لو سلمنا بها تغذت على حال عامة من الارتباك والتخبط على الصعد كافة، ولم تملك أي دولة عربية في ذلك الحين أي خطة للتنمية والنهضة ونبض غبار الهزيمة كما فعلت ألمانيا واليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية؟ لم يستأنس هذان العقلان الجباران بالنواح والتأسي ولطم الخدود وشق الملابس، بل سلك الدرب الأصعب وأنجز المعجزة التي ما زالت أماراتها بادية للعيان. في ضوء ذلك، وكي لا نتورط كثيرا في جلد الذات، يتعين الإقرار بأن ذهنية المؤامرة ليست مقتصرة وحسب على العقل العربي، فتمت أمم مهزومة تتغافل عن الفساد المستشري في بلدانها والنخب المخترقة والمزيفة وسوء الإدارة العام ورهن القرار الوطني للخارج. وهذا ينطبق على غالبية دول الجنوب العالمي، فحيثما كان جوع كان فساد. ولما يطل الظلم بمخالبه الماكرة يتعين التفتيش عن آليات الحكم قبل إلقاء اللوم على قوى الاستعمار. لا يقوى الاستعمار على الأمم القوية ولا يفت من عضدها، بيد أن العقل العربي تاريخيا وتحديدا منذ انهيار منائر الحضارة العربية الإسلامية راح يسلك دروب التبرير والإنكار، ومع الزمن تشكل ما يمكن وصفه بدين المؤامرة الذي أنجبته البلاغة واللغة الفائضة وثقافة الثرثرة والفقه المفتوح بلا حراس أو أبواب على التأويق.

0: ولو مددنا العقل العربي منذ بدء هجائياته للتفكير العلمي النقدي وتحريضه على حرق كتب الفلاسفة والمفكرين باعتبارها تحث على الكفر والهرطقة، لألفينا أن ذلك العقل قد بنى آلياته الدفاعية على الإسقاط والإنكار، وهما مفهومان أفاض في تحليلهما فرويد بوصفهما وسائل لا شعورية تحمي الأنا من القلق والشعور بالذنب أو العجز. الإسقاط يتجلى في تحميل الآخر مسؤولية الإخفاق، في ذلك إراحة وتسكين للوعي الجمعي الذي يصعب عليه تحمل ألم الاعتراف بالأخطاء، لأن الأنوات المشكلة لذلك الوعي متضخمة إلى حد بناء أسوار سميكة لتفادي تحمل عبء الخسارات بعزوها إلى المؤامرة. الحاكم لا يخطئ، لكنهم الأعداء الأوغاد من يكيدون له كيدا، وهنا يتعملق الإنكار ويصير مسكنا نفسيا سريع الأثر واسع الاستجابة. ولو أن كارل يونغ تلميذ فرويد نهض من نومه لشخص العقل العربي اعتمادا على مفهوم الظل، وهو الجزء الكامن في الشخصية فردية أم جمعية الذي نرفض الاعتراف به وبأثره، ويتمثل في الأنانية والعدوانية والطمع والجبن وحب السيطرة. وتعمل هذه الصفات بآلية رد هذه المساوئ إلى الآخر وتحميله تبعياتها في سلوك أقرب إلى التطهير المخدر منه إلى إيلاج السكين في الجرح كي يبرم. اليقين المعلب من دون تحليل نفسي قاسد للعقل العربي المعتنق نظرية المؤامرة. سنظل نهرب من الحقيقة والحرية وتحمل القرار، ونلوذ بالتصورات الجاهزة واليقين المعلب كما قال إريك فروم، لأنه يحمينا من مواجهة العالم المعقد ويريحنا من عبء التفكير المستقل، ويهبنا شجرة الأيديولوجيا لنأكل حتى نشبع من ثمارها الفاسدة. ولعله من المهم ما دام العقل العربي ممددا على أريكة التحليل أن نستنير بأفكار عالم النفس الاجتماعي الأمريكي ليون فيستينجر الذي طور مفهوم التنافر المعرفي، إذ يرى أننا نشعر بالتوتر النفسي والهياج العصبي حين تتعارض الوقائع مع معتقداتنا، فنلجأ إلى تغيير آرائنا وإنكار الحقائق وإعادة تفسيرها بما يشعرنا بالانسجام، وهو انسجام مؤقت ومخدر لا يوفر الاتساق البنيوي بل يعمق التنافر المعرفي. فكلما كانت العقائد أقوى كان قبول الحقائق أصعب. من حق العقل العربي أن يأخذ في الحسبان التهديدات التي تحيق بكيانيته الذهنية والمادية، وأن يتحوط لتداعياتها ويرسم السيناريوهات لتخطيها، ويحسن بالتالي من فرص إدارة المعركة بطريقة ذكية. لكنه أي العقل يظلم نفسه إن ظل رهين الارتياب بأن القوى الكونية المتربصة تركت شؤون الكوكب وتفرغت لإدارة هزيمة مصر في مباراتها مع الأرجنتين.
1: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهمك السيل، فالهمك السيل والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

0: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
1: روح القصة حكاية.
0: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
1: وروح الحكاية تجربة.
0: ولأن قيمة التجربة عبرة،
1: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
0: برنامج حكايتي.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
0: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

حكاية اليوم هي لحنين وآدم ومجموعة شخصيات، لكن خلنا نبدأ بالجد اللي هو سلمان اللي ارتأى في حياته، وهذه رؤية أبوية وفيها شيء من الحكمة ربما، وهو أنه عندنا هذا البيت الكبير اللي جامعنا يا أولادي، عند الكبير وعند وسط ولد وعند ابنين، أمكم توفت وأنا على شفا حفرة من الموت، يعني هذه مسلمات الدنيا. هذا البيت ينباع الكبير، وعندنا قطعة أرض كذا تنباع ونبنين بيها أشبه ما تكون ببناية من ثلاث طوابق. الطابق الأول اللي هو الأخ الأكبر، فوق الأخ المتوسط، وبالتالي الأخت اللي هي متزوجة في حياة وقتها. هذا لم يعني ينال أو يلقى هذا الرأي غضابة وانزعاج من قبل الأخوان، لا، الأب يريد أن يوحد لحمة العائلة، يبقون سوية، الأبناء أبنائهم يرون بعضهم، يعني وكأنه هاي بناية العائلة المصيرية، وإن كانت رؤية ناقصة لكن تبقى هي فكرة جميلة إذا أكو توادد ومحبة بين الأخوان. نعم، في حياة الوالد اللي هو سلمان تحققت هذه الفكرة، فكرة جمع أولاد اثنين وأختهم في بناية من ثلاث طوابق، إلى أن فارق الحياة.

نعم فارق الجد الحياة وكل من في شقته، وشقة كبيرة بمساحة 250. أختهم متزوجة بالطابق الثالث، وزوجها شخص يعني غريب وغير محبب من قبل الإخوان، لكن هم متحملينه لأجل أختهم اللي يحبونه والأخت الوحيدة. لكن أكو هذا النموذج المعتد بنفسه، هذا النموذج اللي لم يستحي وصلف بذيء، لكن هذه الأمور إذا ما جمعتهم وجبة أو جمعتهم احتفاء معين يتغاضون عن كلامه والتباهي وغيرها، ويعرفون أنه هو يسرف في الكذب ويسرف في الادعاء، جاوزينه. لكنه في داخلهم هو أشبه ما يكون بالمسخرة. الكبير عند الابن بشير، أحسن وصلت إلى بشير اللي هو بالطابق الأول. بشير الله سبحانه وتعالى أعطاه سمرة مبالغ بها، أسمر ملامحة جيدة لكن أسمر سمرة، إضافة إلى أنه هو بدأ بطفولته بدأ يسمن، يكون جسمه بدين أسمر وبدين، يعني يحصل على حالة من التنمر. العلاقة بين الأخوان علاقة يعني يسأل على أخته، الأخت تنزل لهم، وجبات تصعد وجبات تنزل. العلاقة بين الأبناء علاقة محدودة بحكم أنه الأخت عندها بنت اسمها حنين، هذه البنت طبعا أخو بس يجيب بنات، يعني ينجب بنات اللي عايش في الطابق الثاني. لكن احنا نحصر قصتنا بمن؟ ببشير وعائلة الأخت. الأخت عندها بنت اسمها حنين، هذه البنت تنظر، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاها الجمال والدلال من قبل والدتها، دلال مبالغ به، تعتقد بأن هي ملكة جمال العالم، هي استثناء، هي التي يجب أن تعيش أو تتزوج من شخص يجب أن يكون ثري، يجب أن يكون دليلها، لأن هذا الجمال إلى ضريبة. وبالمناسبة هذه القضية هي الخاسرة الكثير من البنات فقدان أزمنتهن وقصة حياتهن من خلال التفكير بهذه الطريقة، المال هو الهدف الأساس. وهناك اعتقاد لدى الكثيرين اليوم، نعم المال مهم جدا، لكن كيف يمكن أن نوظف المال إذا إجا بقلته أو بكثرته؟ لا أن يكون هو الحياة، لا أن يكون هو المبتغى أو يكون هو السعادة. فلسفيا عندما نتحدث عن المال بشكل منطقي نتحدث عن الكفة الراجحة، المال قوة، حتى عند الدول تنال قوتها في جغرافيا السلطة والتحكم من خلال المال اللي تشتري به أدوات قوة. المال مهم جدا، لكن توظيف المال، الإحساس به وكيف يمكن أن أتعامل به. المهم حنين شاب منحها الله الجمال والبياض المبالغ به والغنج والدلال والحرية في التحرك. فيما بشير اللي يكبرها تقريبا بثلاث سنوات، هي بنت وصلت إلى عمر 15 سنة، وكلما كبرت زادت جمالا. لكن المسكين هذا من دخل بشير ابن خالها، هذا بشير أسمر سمين ودخل بالمراهقة وظهر حب الشباب وكوارث. كانت تنظر له، أستغفر الله، هاي وجهة نظرها، تنظر له بتقزز وهو ينظر لها بتحبب، وتحول هذا التحبب إلى أحلام أن تكون هذه البنت في يوم ما زوجته، دون أن يلحظ ما عليه من حال. هذا وهم كبير عند الآخرين، كثيرين من الناس يجب أن نتعامل وفق ما عندنا من معطيات، لا أن نحلم ونبالغ في هذا الحلم. حنين بنت العمة اللي ساكنين بنفس، خلينا نسميها عمارة ثلاث طوابق، بناية ثلاث طوابق، ساكنة بالطابق الثالث، عندما تنزل هناك مراقبة ومتابعة، يعرف توقيتات نزولها إلى الدوام، وتشعر بنظراته
نادرا ما تلقى عليه السلام، هو من يبادر بالسلام ويلاقي يعني يشوف عدم الاهتمام والرد البارد. لكن هو مستمر بمحاولات لفت نظر بنت العمه.

نعم زادت محاولاته، لكن يبقى هو عنده خطوط حمراء. الولد يعني يتبسم إذا شافه جاي من السوق، بشير إذا شافه جاي من السوق شايل أكياس يبادر في حملهن، ترفض هي. في يوم من الأيام هو السطح يعني ثلاث طوابق كما قلنا، السطح للكل، للي يشرون به ملابس، يخلون به كراكيبهم. هو عادة إذا انطفت الكهرباء أو حتى عدم انطفائها، العصاري يصعد فوق السطح يدرس هاي الاجتماعيات وحفظها، يتمشى ويقرأ. فقعد على هو عادة يعني شعر بالحر، أسمر بدين، وجهه به حبوب مع المراهقة، حب الشباب، ومتيبس كارثي، ومزين شعره صفر كلش مخففة. فالكاهن صار كاهن ونازع تكرمون العفو يعني نازع دجداشته وبلابسه وباق بس بالسروال الداخلي، وقاعد على بلوكه في ركن وين اكو كراكيب. صعدت البنية حنين تريد الشر الملابس وتغني، شرت ملابسها وهي البنية ماخذها، يعني بنية جميلة جدا بكل تفاصيل. وهذا يراقبها خلسة يتباوع من بعيد ويبتسم. فتتخيلوا هذا المشهد، واحد ماخذ كراهته ويتوقع ماكو واحد بالسطح، وشايفين البنات من كنا نبحتنا أحيانا يتصرفون ويضحكون مع نفسهم ويغنن وكذا. فالخارج جاي تشر، فانتبهت إلى كتلة سوداء مدورة ما يظهر من عندها سوى أسنان الابتسامة، أسنانه طالعة منه يبتسم. صرخت صرخة مرعبة يعني انصدمت. فسوت تركت هي قام الولد وأثبت لها أنه أنا بشير، أنا ابن خالتش. البنت مفزوعة راحت نزلت للدرج وين، وراحت إلى أمها وهي تصرخ، تقول لها تعال إيدي شنو هذا البشع اللي فوق مخلينا، لزم حد، هذا غير مؤدب بالرايحة والجاية، يتباوع لي ويلقي علي كلام. نعرف احنا احيانا عندما نكره الاخرين نبدا حتى نالفها، ما الولد لا يصدشم ولا هو، ابتسامه بحدود. وقاده ظرف معين انه يدرس فوق، احتر نزع دجداشته وقاعد على وين يدري انت صاعد على السطح. راحت الام قالت له شنو الصريخ هذا والحكي وتغلطين على خالد وكذا، شنو الموضوع؟ قلت له هذا ابن الغير مؤدب اللي صاعد فوق السطح وهو انا يتقصدني اعرف لانه اشر ملابس. أمها قالت لها تركينا الله يخليك وستر علينا، خوالج ذول العمالقة الاثنين اللي هم ما يحبون أبوك، تريديني أنا أروح أشتكي، خلينا على هذه الوتيرة الله يخليك. بنت يعني واحدة من هذا النوع الأناني الصليف. فنزلت تركت العفو، نزلت المن إلى بيت خالها جو، فتحت الباب بدون أن تطرق الباب، لقيت خالها قاعد طبع التلفزيون وبدت قلت لهذا ابنك ربي عريان فوق السطح وما محترم ويصجمني، وهذا ما متربي، وهاي تربيتكم وكذا وكذا حشي. الخال قاعد طبع شنو هذا، شنو هاي قلة الأدب هاي، ومن هو ابني؟ بس عرف من قلت لهذا الأسود السمين الدبل كذا، وغلط غلط، وبنت غير ما مربيهم وتربيتك معروف. والحجي بنت صغيرة عمرها 15 سنة بهذه الصلافة، راح خالق لها تعالي أمي الدنيا أمي خلي أشوف شنو الموضوع، ما جاي أسمع عيدي اللي حجيتي. عادته وأزادت عليه، لكن طفح الكيل، ما متعود هذا الخال أن ينال من الكلام من بنت أخته اللي هي صغيرة جدا، أخته ما تتطاول عليه بهذا، هو الأخ الأكبر بسيادة أب. فصفعها كيف سقطها أرضا، البنت صرخي وروحي إلى بيتكم، وهي تصرخ. وإجا الأب، ومن إجا الأب شنو اللي صار؟

نعم دخلت للبيت وتبكي وتصرخ وقلت له شنو أمه؟ قلت له ضربني وهذا إلا نكسر إيده وغلى أجي أقل لي جي أبوي ونسويها عشائر. قلت له خالج مثل أبوك وأنتي مسختيه أكيد، أسمع صوتك حتى استحيت أنزل. إجا الأب، شنو الموضوع يا أبا؟ ضربني راجدي لأنه ابنه فوق السطح وأنا أشر ويتحين الفرص، وظلت تألف على الولد المسكين وسكين اللي ما يدري بشير شنو صار. بس أكيد نزل الولد وقال لأبو، قال له ما شنو سويت يا ابني؟ قال لا فوق ونازع ملابس، تدري أدرس أنا والدرخيات أحتاج أتمشى بيهن. إجا هذا

مو بسبب سلاطة لسانه، لا أنا محمل عليها، محمل عليها. طبعا نزلت أخته تجي تسمع الكلام، قال له وش قاعدين سمي، لا تبرين ولا تحتذرين ولا كلام، يعني تحاول قدر الإمكان أن توئد مشكلة، تعرف عصبية أخوه، لكن أخوه من أجلها يعني مسك عصابه. القضية اللي أباح بها الخال، قال لهم شوف أي بيتكم، أنا ضربت رجل مو لسانها طويل، لا هي تحكي تثرثرنا وتروح بعدين أعاتب أمها على لسانها، لكن أنا أنت يعني متحامل عليه، أنت تدري شنو جاي نسمع؟ قال الابن روح صيح لي خالك فوق. إجا الخال قال لا أريد الحكي يصير، شنو قالوا لك الناس بالجيران والأصدقاء مثل ما قالوا لي أنا؟ وجدنا اتصالات، قالوا لي بيتكم اللي هي مو بتنا، بتناز غريب اللي هي بتأخذنا فقط، خفيفة جدا، تتميع وتمشي قدام الأماكن وتجمعات الشباب حتى تحظى بالتصشيم والغزل، تتميع وتوزع ابتسامات ويذبولها أرقام وتاخذ وعدي فيديو مصورين خاف الناس اللي إجولي، وتدخل سوبر ماركات وضحك مع فلان وضحك مع فلان، وهذا فيديو شلون تتميع وتتغنج وتفوت يم الكافيات وغيرها، على مود حتى تطلع الشباب هذا اللي يركض. ونحن من اليوم من شفت من الفيديو مال الساعة بالأربعة وبنية طالعة، نعم هذا خطأ، الولد مسعور تقودهم بعضهم غرائسهم، وهو اللي باقي بالأربعة هذا ما نايم ومتعاطي احتمال وشارب أو عنده هذه الطاقة والطاقة الكثيرة والعقل الصغير. زين وهي قال ابنية طالعة تمشي بالشارع الساعة بالأربعة وما لابسة ثياب تليق بها، سألوا لابسة جبة أو كذا ملابس ابنية يمكن راح يجيب صمون لأهله يا هي الدنالة. فهذه البنت اللي حنين يعني كسران وجه تغني جو أرقام وصور لي قال لها هذا الفيديو، شوف بنتك شلون تمشي بالشارع، شوف بنتك شلون تتمضحك مع فلان، شوف شلون يذبولها أرقام، شوف بنتك ركبت من جاي تمشي مسافة وقبل أن تعطف على العمارة أو الفرع كذا، شوف بنتك ركبت ويا من، هاي فيديوهات وصلتني ركبت مع هذه السيارة ومصورينها ركبت مع سيارة لون أحمر وثاني سيارة لون بيضة وموديلات، بنتك وين تروح؟ هذه الراجدي المفروض هاي بنتك ينقطع لسانها وتتكسر رجليها، انت جاي تعاتبني على بالك على لسانها الطويل، هي ما مؤدبة ابتداء نعرفها ما مؤدبة وما متربية تربيتك هذه الزفت. طبعا هذا سكت بعد ان شاف الأدلة والأخت تقول أخوي استرنا هاي بنتك، هذا من رجع غير قال لهم شوفوا خلوا لبنتكم حد، وهذا أخو خاله هم الثاني جاي يسمع وعنده أيضا أدلة وأثبات وهذا يكفي. فأنت يا أختي لو تلمين بنتك تلمونها، ولا تخلين هذا المتخلف رجلك اللي هو عنده بنت رقم واحد. بالتالي هو شنو جاوب بعد هذه الإثباتات والأدلة والكذا؟ الإثباتات كلها وهو يقولهم أنا رغم اللي شفته وهو أخطاء الأباء، هذا الاعتداد اللي خلاه يقول بنتي أثق بها وركبت السيارة يمكن مع صديقتها مع أخو صديقتها أو تمشي لكم علاقة وهي حرة وكذا. توقعت الزوجة أنه المهم راح أوصل لكم إلى فكرة، هو اقترحوا عليه اقتراح قالوا لي أخوي ليش ما تشيلين هاي بنت العالم بنتش يعني مو بنتنا، بس بالتالي احنا خوالها وساكنين نفس البناية ويعرفون الوالد شلون اشترى هذا المكان من أجل أن يلمنا، ويبدو أنه هذه بنتش راح تفرقنا، فماكو داعي لبقائك هنا، أجر الشقة نقبل أن يسكنها غريب ويشوفنا بنزلتنا ونشوفه بنزلته وصعدته ما يخالف ولا نتحمل هذه الخسة. فأنت شو تقولين؟ وأجري بأجري هذه الشقة، وإذا صار أجري لك مكان زين، وإذا صار عندك نقص بالإيجار مثلا مكان تريدين ب750 لقيتي ما هو أقل، إحنا ما أنا وأخوي أنا علي 100 وأخوي علي 100 ونساعدك، المهم بس ما نريد كسران الوجه، ما نريد نطلع بالشارع نمشي وأي واحد يتباوع عنا نظن بأنه ينظر لنا بدونه.

لكن توسلوا بي أخوي اترك المكان أجريك بيت زين وحلو، استرك المكان الله يخليك هذه الأمور، وإن أوصانا بيجوبونا خيرا، وإلى الآن إحنا متمسكين بهذا الخير، وإحنا أساسا قلنا نكلمك بهدوء، لكن هاي جرت الأمور بأسبابها، إجت ملسونة بنتك وحصلت لها راشد، وكانت الفكرة مو بهذه الطريقة، لكن شو نسوي؟ خلي نفسك مكاننا، أولادنا بدأوا يستحون، إحنا بدينا نستحي، فروحي أجري لك بيت توسلت فيهم، أرجوكم الله يخليكم أنا أخذكم الوحيدة وكل شيء يصلح. لا بس ماكو كل شيء ما صلح. البنت بدل ما تعاقب من أبوها وتعنف يقللها أريدك بعد مثل ما هم ضربوك هسه وأسالك، لكن أنت قاهرتهم يا بنتي، شوف الأدب شوف التربية، أنت قاهرتهم أريدك تقهرينهم، إذا كان تلبسين تنورة أريدك تلبسين بنطلون، وإذا كنتي حجابك ضام لا أريد تطلعين قذلة من الحجاب، لا أريد كل شيء، هذا خذ راحتك. فهذول تفاجأوا يعني كارثة، كانوا بوحدة صاروا باثنين، شو يسووا؟ دخلت حنين، وطبعا هذا الحجي شنو هذا بشير بعده دبيب وأسمر يتفاعلها بزهو، شوف إنه صحي عاش بشير، هذه الفقرة نسيت أن أذكر الولد المسكين ابن الخال، من يحشون عليها بالشارع، من يصجمها واحد من واحد يقول لها منين جايبينها، لا تشتغل مالها هاي بكذا كلام تنمر، فكان يدافع عنها المسكين ويحظى بلكمات وإهانات، ويرجع الأبو يقول له والله يا والدي اليوم ضربون اليوم انهنت واحد كذا ويستهزئون بيه، قال ايش تسوي؟ نشيل احنا يعني احنا نشيل يعني يفترض بينا نشيل. تخيلوا ان توصل بنت بهذا العمر وبهذا التحدي ان يتركون الخوال شقاقهم، اثنين يتركون شقاقهم يروحون اختهم يقولوا شوفي احنا لقانا النبيت وراح هذا شقة اخوي وانا، طبعا اخوه هم يتألم يعني، لكن هم زين عنده بس بنات، البنية الخفيفة تأثر على سمعة قريباته كأنها يعني نقطة سوداء، هذا البياض كل الناس عندها أخطاء، لكن هي أخطاءها مباحة تنشر على حالتها صورها بكل تفاصيلها بكل تحركاتها تنشر، وكل واحد كلهم يعرفون أنه هذه حنين الحنينة حنين المدري شنو تأويلات وكذا، ومن تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي التعليقات المغزية والتعليقات الإباحية والتعليقات السيئة، وهي مستمتعة بزيادة اللايكات وبزيادة المعجبين وبزيادة سخافاتها. جلكم الله، هذا الخطأ منو اللي صنع هذا الخطأ؟ هي عتها انفعالات الجمال والغرور، وهذه يغذيها الأب التافه اللي أي واحد من إخوانها الأصغر من عدها يحكي كلمة ينضرب يهان يطرد، حنين رقم واحد. وين وصلت العائلة ووصلت نفسها بهذا الدلال؟ دخلت إلى الجامعة، بدخولها الجامعة كما ينبغي أن تكون ناضجة، بالعكس أتاحت إلها فأتاح لها فضاء الجامعة وبما فيه من يعني خيارات و لذاذ. البنت سنة أولى هي يعني مؤسف أن تكون رخيصة إلى هذا الحد، ممكن أن تعبر بالنجاحات من خلال مساومات أساتذة، وهذه رسالة أعيدها وأقول البنت اللي تعرض إلى إساءات أو مساومات يجب أن تقول وتفعل حتى لا يتكرر في مجتمع يستسهل الرخص. البنت تغيرت أحوالها، كثيرة النوم، استغربت الأم لغياباتها لشحوبها للكثير من الأمور، لكن شنو اللي حدثته الأم أنه ما معقولة بنتي بهذا الحال متدهور؟ والكارثة عندما بدأت تستفرغ عندما تشم رائحة الحمص القليل، قلت لها أمها لا هاي الأم المغلوبة وهذا خطأ،
ماكو أم مغلوبة. اليوم تنغلب الأم إذا ما تكون حادة وشديدة مع بنت، حتى لو الأب سمح بذلك. على كل حال قلت لها امشي واختبر، تنعت البنت، لا هي هاي هرمونات. وقلت لها لا لا مصيبة، أكو مصيبة. البنت اعترفت لها بالبداية، قلت لها تعال راح أقول لك يعني أكو شخص فعل كذا وفعل كذا، غني ثري حبني وتعليه اسمه نبيل، يلا للمختبر. طبعا هانتها ضربتها قرصتها، بس شو تسوي أم؟ خلنا نحلل. حللت لقيتها هي نعم أسوأ بشرة في العالم. والحل خابرت على خابري لهذا صاحب الخطيئة والثري، سلام عليكم. عليكم السلام. هاي البنت خابرت أمه تريد تحكي وياك، شلون شو تريد من أمك؟ أنا طلعت حامل كذا. أغلق التليفون بوجهي. شنو صار؟ أغلق التليفون. عرفت الأم أنه هي في مصيبة، يخابرون. راحت الأم رادت تروح إلى بيته، هي في كارثة. شو تقدر تسوي يعني؟ الحل شنو؟ أنه راحت له إلى مكان عمله، توسلت به، قالت له حامل يعني حتى لو تسترخز. طلق منعته، طلقها زوجها. يخاف سمعة أبوه ثري وعائلتهم، وهذا خطيئته، هو فعلا متأكد من خطيئته. فقال لها ماشي أنا أرتب الوضع انتظريني. قالت له الوضع ما بي مجال، بنت شهرها الأول، يعني أنت المفروض هسه تبدأ. فعلا الولد راح إلى أهلها، إلى أهله، وقال لهم أهل متفككين أثرياء وحياتهم، كل من قاعد بغرفته ويطلبون وخدم ويطلبون، ماكو أكلة مشتركة، ماكو شيء يجمعهم مودة، كل من في حال، البنت المزوجة متزوجة والباقي عايشة حياته وسيارات حديثة. تزوجت حنين،

نعم، تزوجت حنين سترت، حظيت بالمال، حظيت بالخدم، حظيت في ترك دراستها، وعلى أمل أنه راح تعيش سعيدة. أنجبت الولد، لكن هي تعاشت منغصات. هذا الولد تزوجها على مود يستر حاله. نعم هي جميلة، لكن هو في حساباته أنه هي رخيصة، واللي تسلم نفسها يمكن تسلم نفسها لأي واحد. ظل يتعامل معها باندثار اجتماعي، وراح إلى سهراته مع أصدقاء وخمرة وشربة، ومن عمله قبل إلى المطاعم إلى الجلسات الحمراء. بقت هي رخيصة مذلولة، هي وابنها عتها بحبوحة من المال تطلع، ولكن ما كل ذاذ. كانت تترقب هي وهي عند أهلها أنه هذا الجمال الفاخر راح يوصلها إلى استقرار عاطفي. المال ما قدم لها أي شيء، قدم لها اللا احترام، عبارة عن سلعة. استوعبت أنها وجوديا هي سلعة لم يقرب لها، ما دنا إلها أصلا، سواء حفلة زواج وكذا، لكن بالتالي هو يشعر بالتقزز منها. وهذول الأثرياء اللي ما عندهم يشترون كل شيء جميل ويقدرون يخسرونه بسرعة. سلطة مال ما قدرت بعد. تروح لأهلها في وضع سيء، ما مرتاح نفسيا، ابنها نعم مرتب وسيارة عندها وحياتها، بس يشوفون على وجهها الذبول وعلى وجهها عدم الراحة والسعادة. احكي لي يا أم شبيت، هذا عدك المال وهذا اللي حبيتي وهذا اللي اخطأت وياه وصلح الخطأ، شنو اللي جرى؟ أنت مفرحانة ودمعتش يعني تنسكب سريعا. قلت لها القصة كذا وكذا، أنا سلعة مركونة في زاوية. ركنت ومرت السنة والسنتين وهي ما يوصل لها ولا يقربها، ومخليها بس تعلف. وفي يوم إجا سكران وقلت له أنا لي حقوق وأريد أشوفك وقعد وياك، تم الشغل لسهراتك وأنا ما أمتنع، لكن خليها مرة بالأسبوع وأنا من حقي وهذا جاي شهر. قال لها هي ترخيصة، جبتك من شقة حلقتها من مكان شعبي، احترمتك وقدرتك، خطأت وياك لأن أنت رغبتي الخطيئة، صححت خطأي وهذا ابني ابن الخطيئة، وين كان زواجنا شرعي. أنا عندي تقزز من عندك. وهي بدأت تبكي وغضبة وكذا، وصلوا إلى انفعال معين طلقها.

نعم طلقها غير نادم، ما نادم، ما هو بلا مشاعر. هي سياق سياق العلاقة سياق مرتبك، سياق بخلل. رجعت له رادي الأبوها يصحح الخطأ ويخابر الولد، الولد قال لا انتهت، ولا محاكم ولا هاي حقوقها، والابن بدل ما ياخذ من المحكمة 100,000 نفقة أنا راح أعطي 1.5 مليون. بعد سكتوا، رجعت إلى حياتها، هي انسترت. لكن اللي تفاجأت به شنو راحت حياتها الجميلة والكذا، ندمت على هذا الطلاق، لكن بنفس الوقت استوعبت وجودها الإنساني، تحديدا هرموناتها تغيرت، صارت أم وظلت تشوف اللي بأعمارها اللي هن بالكلية يداومن واللي تخرجن. اللي تفاجأت أكثر إنه هذا الكائن اللي اسمه بشير، الكائن اللي كان عبارة عن كتلة مدورة سوداء، تحول إلى شاب. يعني معقولة هو هذا الطول والجسم وقاعة رياضية، وتعين في أحد المؤسسات وسيارته، شباب وين كان هذه مملوح، ولاقاها صدفة وسأله ليش طلقتي، وتبادلوا الأرقام وبدأوا السوالف وبدأوا الحديث وبدأت تحشيل على أخطائها القديمة. بس ما قلت له أنا يعني زوجت عن طريق زواج السفاح، بدأ يتعاطف وياها، هو يحبها أساسا، أدركوا تغيرها، لا مكياجها الصارخ ولا وصفحاتها أغلقتهن، فطلب من أهلها أن يتزوجها. الخال قال له يا ابني أنت طريق الخطأ، هاي بنتي يعني لو جيزة ما سلكت. لكن اللي خلى أبوه يوافق أنه عرف أسباب الطلاق، أنه هذا الزوج من سأل عنه قال هو هذا مخمور وسهراته وبناته وصديقاته وغيرها من الأمور، فقال أنه كلامه صحيح، رادت استقرت وهي زوج، تغيرت وصارت أم، وهاي بنت أختي وصارت هادئة واحتذرت وكذا، وزارتنا أكثر من مرة، شخصيتها تغيرت، حكت عن أخطائها القديمة التهور وكذا. أبوها بانكسار بنته هم والعمر، وحس بالنعمة اللي هو ساكن بهذا البيت وزوجته صابر على أذى، وشعر بأنه هو اللي ارتكب الخطأ بحق هذه البنت. الدلال يدرك تماما هي خطأ، بإقناع وحوار واستذكار وقناعات قبل الأب أن يتزوج بشير من حني، وتزوج وعاشوا حياة حقيقية، وشعرت أنه هذا الرجل عند المال القليل لكن المال الذي يكفي ل يعني إيجاد حياة الرضا والاكتفاء. بنفس الوقت هي شعرت بالاكتفاء العاطفي، معقول هذا الكيس الممتلئ اللي تحول إلى وسيم هو بهذه الروعة وبهذه الرجولة وبهذا الكرم، وعندما تتحدث عن ماضي شيء من المضيق الأنسي لأي شيء من الماضي، أنت بدأت من حيث بدأنا وعاشت بسلام. لكن أنا أتساءل سبحانك ربي، يعني الخطاء يعني هي خطأة وصححت خطأة، والخطأ الأكبر اللي صحح بزواجها، وبالتالي تحظى بهذا التقدير وبهذا الاهتمام والحب، وكأنه هو الجرس الذي كانت تتقزز من صوته ابتداء وهو بشير، بعدين تحول إلى موسيقى مريحة وهادئة. سبحانك ربي وأنت على كل شيء قدير.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير FM.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايمز سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

حياتك بس قول لي اي حاجة اي حاجة يا حبيبي.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

شفت حب عسل وطعم. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، وغير شاف الشهد.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفه انشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعب عليه
3: يعني العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

زفيري حرق لبح شاي من هاي، زفيري حرق لبح شاي من هاي، مثل مجنون ليلة صرت من هاي، من ذكرك يوم تنشف هاي من هاي، التساودون فرقاك المنيه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري أحمد الرسام، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. أكيد إحنا راح نخلص وياكم ساعة على الهواء مباشرة. دخولنا اليوم قوي، أتمنى الحلقة تكون قوية. بيت الأبوذية يقودنا بعيدا في التاريخ، البيت اللي زفير حرق لبح شاي من هاي، أعتقد بهذا بيت الأبوذية غنى عفوا الفنان العراقي الكبير الراحل سعد الحلي، هو للشاعر مزعل ناصر باشا السعدون، هذا الرجل الشيخ الجليل اللي هو والد الشيخ ناصر باشا ناصر الأشقر اللي هو كان أمير لواء المنتفج من مواليد 1770 وتوفى عام 1850.

اليوم والله محضر لكم موضوع دسم وبيه هواي تفاصيل. رح نتحدث عن السياقات الخاطئة ليأسسوا لها بعض الناس وتصبح سياق عام وصير جزء من سلوكيات نألفها بمرور الوقت حتى وإن كانت سلوكيات خاطئة. ما أكثر السلوكيات والتصرفات الخاطئة في مجتمعنا إلى درجة إحنا صرنا جزء من عدها، ندري ما ندري صاعدين الموجة، ما نريد نبقى خارج السياق، نريد نحمي نفسنا داخل السياق. أي شغلة بيها وحشية عالية، بيها ممكن تحقق نوع من الظلم، ممكن أن تهمش الآخرين، ممكن أن تأخذ حقوق الآخرين، صار هو هذا السائد. المشكلة الناس اللي يعتدون على الآخرين واللي يتجاوزون على الآخرين واللي يظلمون الآخرين واللي يستغلون مناصبهم واللي يستغلون نفوذهم أصبحت لهم حظوة بالمجتمع. يعني ما حد يجي يقول له أنت مو زين، لا ما حد يقول له مو زين، بالعكس تلقى المديح يمه، البهرجة يمه، يلتمون عليه مثل مثل الذباب هكذا من يلتم على هالة الضوء. السياق العام يفترض أن يكون ملاذ آمن للجميع. من يجي طرف، تجي جهة، يجي تصرف يعني يدخل بالسياق العام ويؤسس إلى خطأ معين، وهذا الخطأ يصبح مثل ما يسمونه أهلنا سنينة، لا هذه السنينة مع الأسف تستمر. والدليل إحنا الآن مثلا بننسولف ببساطة، نقول إحنا مجتمعنا ذكوري من تنظلم المرأة، يعني وكأنما هاي خلاص هذا تبرير كافي إنه المرأة تظلم في المجتمعات الشرقية. اللي ينوخذ حقه واللي ينعدم واللي يتعب واللي يتهمش واللي ما يحصل شيء، تقول له هذا قدرك بالحياة، هذا قدرك بالحياة، في حين أنت في نفس الوقت مؤمن إنه أكو آخر تتقرب له وتتودد له، انه هذا خلاص هم قداره بالحياه ان يكون في هذا المكان. هذه الطبقيه اللي مره اجتماعيه ومره ثقافيه ومره تعكر المزاج العام وتعكر السياق. عموما حتى ندخل بالموضوع بشكل مباشر، انا عندي مجموعه من القصص ومجموعه من المواقف راح تلمنا الموضوع وتخليه واضح بشكل اكثر. بدايه خلونا نسولف عن هذا الفارس العربي اللي جاي يمشي في صحراء، اللي قاله واحد تعبان مهتلف عطشان تايه بالصحراء، فوقف له اطاه ماي، قال له عطشان؟ قال له اي والله عطشان، فاطاه ماي شربه ماي. فقال له منين الطريق وين اروح؟ فبدا الفارس هذا الاعرابي على الفرس مالته بدا يوصف له، قال له منك روح منا كذا منا، فبدأ يوصف له يعطيه تفاصيل كاملة. فشكره وقال له أنت مبين فارس نبيل وأنت معدل، شكرا إليك. فقال له خلا وصلك وياي، أنا هذا طريقي. قال له والله رتقلك ولكن استحيت، ما يعني خجلي ما خلاني أتجرأ وأقول لك وصلني وياك. فقال له لا تعال صعد. فضحك هذا، قال له ها تضحك؟ قال له أنا فلاح لا أعرف أصعد فرس ولا صعد فرس بحياتي، فما أقدر أجي وأصعد وراك مباشرة، فأنت عيني. فنزل الفارس من الفرس مالته من جواده ورفع هذا المفروض اللي هو الفلاح، حط على الفرس مالته ويريد يصعد خطية وراه، لكد الفرس كأي فارس شرد بيها. وصل مسافة، هذا استدرك أنه هو تم استغفاله، فصاح له قال له وقف اردحت وياك. فهذا وقف، حس هذا المنطق وهذا الصوت مو مال واحد يريد يتوسل. قال له اطلب منك طلب واحد، قال له قول من بعيد يحكي وياه. قال له لا تسولف هذا الموضوع، هذا الموضوع اللي صار هنا لا تحكي بيه. قال له ها خفت على سمعتك؟ قال له ما خفت على سمعتي، خفت لا ينقطع الخير بين الناس،
خفت لا ينقطع سبيل المعروف. عموما هذه البداية راح تقودنا إلى قصص أهم وأكبر وأعمق.

لذلك قالت العرب أهلنا كانوا يقولون لا تقطع سبيل المعروف لأن غيرك يحتاجه، غيرك يحتاجه، مثل صاحبنا هذا العرابي فارس وطاقات يم راسه ويندلهن كلهن وهو بصحراء ويشوف له واحد واقف عطشان وتايه وتعبان يوقف له ويساعده وينطي ماي ويشربه ويقول له خله وصله، قال له والله أنا وردتك توصلني بس أنا مستحي. بقى شلون يمثلون علينا الأدوار، شلون أكو ناس في حياتنا مو حقيقية ومزيفة وعدهم إمكانية أن ينالون من عدنا ويسببوننا الأذى في أي لحظة، يخدشون السياق العام بتصرفات تقطع سبيل المعروف. هذا الأرض أقوله من بداية الحلقة. الفكرة وقف لو وصله وكذا، قال له أنا مو فارس مثلك ما أقدر أصعد على الفرس مالتي. فالمهم نزل وصعد على الفرس مالته لكذها برجله هيك غارت، فصح عليه قال له أوقف، قال له أوقف لا تحكي هذا الموضوع اللي صار هنا يا بليش. فهمه، حس أنه هذا مو جاي يستنجد ولا جاي يتوسل، وقف له يريد يفهم. قال له لا، قال له خفت على سمعتك، خاف يقولون سلبتك. قال له لا والله خفت لا ينقطع سبيل المعروف بين الناس، وهذا اللي نحتاجه اليوم. شوف الأدب الشعبي العراقي شلون عنده إمكانية أن يترجم هذه المواقف وهذه القصص. يقول اللي ينكر المعروف واللي يجحد الطيب، اللي ينكر المعروف واللي يجحد الطيب مثل اللي يعض جفوف إيد المعازيب.

راح أسولف لكم قصة من الأدب العربي، قصة جميلة ممتعة ومدهشة وبها الكثير من العبر عن الناس اللي تتجاوز السياق وتخلي عثرات بي ويصيرون بمرور الوقت يصيرون سنة سيئة للآخرين. شلون هسه احنا عندنا مثلا هواي بنات رادت وحبت ورادت ترتبط بشخص بمستواها بعقلها بوضعها، يقولوا لها لا انت محجوزة لابن عمك، ابن عمها مثلا هو ماكو اي ربط واي صلة بينه وبينها، الى درجة بدينا نألف هذه الاخطاء وما نسميها اخطاء. واحد يقول لك ابن عمها اولى بيها وصايرة جزء من يومياتنا، ننسى اكو بنية وروح وعدها مشاعر وعدها حاسيس وعدها طلب وعدها رغبة وعدها احلام. عموماً

ألف حساب. عموما في يوم من الأيام هاي النوار حبت لها واحد، هذا الشخص اجى لخطبتها وهي تحبه ويحبها وبيناتهم مشروع زواج تماما، يردون يتزوجون. هو من بني عبد الله بن دارم، ارتضته قبلت بي من بني دارم ويعني كل المواصفات الزينة بي. فهي يتيمة الأم والأب هكذا، ما عدها أحد هي النوار. فراحت المن طرقت باب الفرزدق، قالت لي يابا أنا جالي شخص خطبني وأني راضية بي وأني أريد تكون أنت وكيلي وأنت كفيلي، لأن تعرفون هذا زواج بناس تقعد وبشهود وبكذا. فالفرزدق باوع لها هيجي، شافها قراها، قالها تمام أنا أجي وياك للطريق، ولكن عندي شرط صغير، تطلعين للملأ لعامة الناس تقلي لهم ابن عمي الفرزدق هو وكيلي وكفيلي وأنا أرضى بأي شيء يقوله، أي شيء يخص الزواج مالتي هو مسؤول عنه. فقلت لها هاي سهلة. فطلعت للناس، بلغت الجميع أنه يا قومنا يا عربنا بما فيهم بني دارم يسمعون أنه الفرزدق هو وكيلي وهو كفيلي وهو المسؤول عن تزويجي. فطلع في وقت ما، اختار وقت محدد، دعا كل الناس بي، قالهم أشهدكم جميعا أني قد زوجتها لنفسي على ماءة ناقة حمراء سوداء الحدقة، حطها بجيبه. زين هذا كلام ورهان قدام العرب والناس، صارت زوجته وحط المهر وحط كل شيء بموافقتها اللي هي أعلنتها على الملأ. عموما كل من طبوا البيتهم بدت تتحرك النوار، لا خلت شيخ ولا خلت أمير ولا خلت، المهم حكت ويا الكل بدون استثناء، رادت انه يرجعون الفرزدق عن هذا القرار المجحف في حقها. تحب لها واحد وارتضته واسست ورادت تتزوج ورادت تستقر. عموما الكل ما قبل يتدخل، يخافون من الفرزدق هجاء ويفضحهم ويخزيهم وعنده علاقة بالأمراء والخلفاء، فما حد يتدخل. عموما بدت تتحين الفرص وهي مو سهلة، وهي واحدة من الداهيات كما أسلفت، عندها قرابة يسمونهم بنو أم نسير، لقتهم يردون يرحون للحجاز، اجت تشلبت بهم قالت لهم بالقرابة والدم اللي بيني وبينكم تاخذون وياكم للحجاز. ملت من البصرة، كل وجهاء البصرة والناس الموجودين في البصرة ما قدروا يحققوا لها شيء، فتخيلوا انطلقت من البصرة إلى الحجاز. راحت لمن؟ راحت العبد الله بن الزبير، هو كان هناك الأمير في وقته، أمير الحجاز. عموما وصلت لهناك، فدخلت وين؟ تماما عند زوجة عبد الله بن الزبير اللي هي بنت منظور بن زبان، بنت منظور، دخلت عندها قالت لها هاي سالفتي وأنا جايتكم من أقصى الدنيا وأريد الأمير يخلصني من هاي العقدة وهذا الزواج المو حقيقي اللي ورطني به الفرزدق. الفرزدق هنا شاهت عيونه وبدأ يقول شعر وبدأ كذا يقول، فأنت واحدة من عتهن يقول أطاعت بني أم النسير فأصبحت على شارف ورقاء صعب ذلولها. عموما لحقها وين؟ لحقها للحجاز، راح وراها للحجاز مباشرة، ما راح للخليفة، ما راح للأمير، راح لحمزة ابنه، لأن هو عنده علاقة كلش طيبة بحمزة، فضلا عن العلاقة هو قايل بي شعر هواي وماتحة هواي وكأنما جاي يقول له رد لي ياهن. يعني واحد من أبياته إذا يصير قدامي الآن يقول فأنت أولى قريش أن تكون لها وأنت بين أبي بكر ومنظوري، ماتحة هواي بأبيات، عموما أنا مو بصدتها. فما بين حمزة والوساطة وما بين زوجة

عبد الله بن الزبير بدوا يدخلون بالموضوع، فوصل الأمر للأمير في وقته، فقالوا له هاي النوارة جاية من آخر الدنيا. فما بين حمزة اللي يدفع باتجاه الفرزدق وما بين بنت منظور اللي تدفع باتجاه نوارة، صارت الكفة المن للنوار، ما اقتنع الأمير، ما اقتنع في وقتها، فمباشرة قالهم لا هاي محسومة القضية، الفرزدق يعوفها وترجع لخطيبها الأول اللي راد يخطبها. فمباشرة قال واحدة من القصائد هجة بيها الابن الزبير، هجة البيت، يقول ما معناه أنه ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانه، يعني والقصيدة يقول أما بنوه فلم تنفع شفاعتهم وشفعت بنت منظور، يعني بدأ يقول أنه بدأ يهجي. فحتى قيل أنه لقى في يوم من الأيام صادف باب مسجد هناك في الحجاز، فخنقه رادي خنقه هالشكل لحد ما هد. وين رد للنوار، قالها يابا هذا يفضحنا ويخزيننا بين العرب ويسوي لنا صفحة سوداء بالتاريخ، فيا إما أطلقك منه وأكتله أو تزوجينه، وهو ابن عمك وأولى بيك. حطها في مفترق طرق، من نقلكم السياق يتعكر ويصير سنين خطأ. هي العاقلة وهي الفاهمة، ابن عمها وشاعر معروف وإلى وزنة بالعرب، قالت له لا والله أتزوجه ولا تكتله. عموما فالتحقت بيمن بالفرزدق ورجع، حتى قال كلامه يقول خرجنا ونحن متغاضبان فعدنا متحابين. بقى وياها، زوجها بالطريق بالمناسبة، بالطريق زوجها، والدليل انه حتى من خلفوا يعني قبل لا يعني المسافة مالتهم، يعني فهموا انه الحمل صار بالطريق. بقوا بالبصرة، هو بديرة وهي بديرة، واحد ما يطيق الثاني، بيناتهم خلاف مستمر، ما توفقوا بهذا الزواج، ما توفقوا لحد ما اجى يوم من الايام قالت له يابا انا متنازلت لك عن كل شيء وكل شيء ما اريد من عندك، بس طلقني. قالها طلقك بشرط انه ما تتزوجين احد وتتنازلين عن كل شيء. قالت له موافقه. فراح للحسن البصري، مع القصه شلون بها تفاصيل، راح للحسن البصري قال له يابا راح اطلق النوار، تمام، 3 طلقات وانت شاهد. قال له توكل، طلقها. بس طلع من الحسن رجع له قال له تندمت، قال له مشكلتك. إلى أن يعني بدأ قال بها أبيات، بدأ يقولون ما ينام الليل، يفتر الفرزدق ما ينام، بدأ يحن لها ويشعر أنه هي مرأة حقيقية في حياته، لحد ما قال القصيدة المعروفة، يقول ندمت ندام الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، ولو أني ملكت يدي وقلبي لكان علي للقدر الخيار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، وكنت كفاقع عينيه عمدا، وكنت كفاقع عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار.

أنا مو بصدد تحليل القصة، إحنا نروي التراث مثل ما هو وما ندري قد مصداقيتها، مرات يعني تمر عليه سنوات فيتأثر بالتاريخ وبالمغرضين وبالسين والصاد والجهة اليمين وجهة الشمال. عموما إحنا نأخذ من عند العبر. أنا يبدو لي هكذا أنه الفرزدق وعلاقته بالنوار علاقة به أنانية عالية، يعني حتى من طلقها ليش تندم بنفس اللحظة؟ تندم مو لأن بالضرورة يحبها، لأن هو عاش وياها سنوات طويلة وخلف منعتها، كانت حياتهم مرة، كانت حياتهم التاريخ يقول حياتهم مو حلوة، فمن يطلقها يتندم عليها. وكأنما هكذا الرجل الشرقي واللي يسن السنة السيئة دائما أنه ما يريد ينخدش، ما تنخدش كرامته، يريد مالاته ياخذهن كاملات، حتى اللي يذبهن أجلكم الله بالزبالة يريد يبقن بالزبالة، ما حد يروح يفتش بهن وياخذهن ويستفاد من عتن. شوفوا الدليل، الدليل أنه هي ولا مرة النوار راحت له للمخدع مالته بإرادتها، دائما مخصوبة عليه، ما حبته، ما حبته أبدا. في يوم من الأيام اتفقت ويا الجارية مالتها، ويا الجارية قالت لها أنا راح أبقى مكانش بالمخدع مالت الفرزدق، فإجت فبعد ما كملوا قالها أنت النوار، قالت له نعم يا فاسق، هيك التاريخ يقول. فقال كلمته المشهورة، يقول لله ما ألذك حراما وأقبحك حلالا. تخيلوا. عموما خلونا نكتفي بهذا القدر من هذه القصة، وننتقل الآن إلى أصواتكم ومشاركاتكم الشعرية. احنا على الهواء مباشرة، لأن عندي أشياء لها علاقة بعد بالأدب الشعبي العراقي مماثلة لهذا الموضوع.

خلونا أذكركم الآن بأرقام اتصالاتنا، اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على الآسيا وزين العراق، الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9853، الرقم الآخر زين العراق 078 مكرر 2 مكرر 2 9853.

0: أول اتصال. ألو.
1: حين استاذ شلونك عزيزي؟
0: يا مرحبا يا مرحبا مية هلا.
1: وياك أخوك العقيد المتقاعد حتى من أهل البصرة.
0: أنعم وأكرم مية هلا.
1: الله يحفظك، وأنا سعيد جدا بسماع صوتك وبرنامجك المثير المشيخ.
0: الله يسلمك ويحفظك، ممنون. أول مرة تخابرنا سيادة العقيد.
1: والله مرة أخبرك أستاذ، بس أنا من المتابعين إليك أستاذنا العزيز.
0: أتشرف والله أتشرف.
1: الشرف إن جنابك المصيح أستاذنا العزيز.
0: فدول عينك، ممنون والله، يسعدني يسعدني صوتك.
1: راي الطلب صغير من حفظك أستاذ.
0: وصلت وصلت تأمر.
1: أريد أسمع صباح العماري رحمة.
0: هو كان بجة وقبل قليل بس نرجع له، ولا يهمك تدلل.
1: طيب أستاذ، موال من هذا موالات صباح العماري.
0: الله يسلمك ويحفظ. أنت أكو عندنا لقاء ويا صباح العمار هنا بالاستوديو، ما استمعت له؟
1: والله أستاذنا أنا ملتهي يعني بعد تعرض ضباط الجيش.
0: الله يسلمك الله يسلمك.
1: طبقتنا متقاعدين قمنا نسمع هاي البرامج وغيره وغيره.
0: والله هو ناشرين، احنا إذا تدور عليه راح تلقاه يعني برنامج البنفسج.
1: سعيد جدا بالاتصال بحضرتك أستاذنا.
0: ربي يحفظك ربي يحفظك، ممنون والله.
1: ممنون ولجنابك الطيب الاحترام والتقدير.
0: أنا هم أطلب منك طلب لعد، لا تقطع بينا، مو اتصال واحد وتعوفنا، خليك متواصل. خليك متواصل، خليك متواصل يا حبيبي.
1: حياك استاذ، حياك حياك
0: حياك حياك، يا مرحبا، اهلا استاذ، اهلا.

0: خلونا الآن نركن إلى فقرة تجربة شاعر. روح إلى بغداد بس تسمع شيء مو بغدادي للأمانة. هسه هي مو محافظات بالشعر مو هكذا، ولكن أكو أصول منابتها لها علاقة ببيئة شعرية، حتى وإن كتبت القصيدة بوعي عالي، بثقافة عالية، برمزية عالية، البيئة الشعرية تفرض شكلها، تفرض حسجتها، يعني تفرض لهجة موغلة بالتاريخ. وبالتالي هذا التشفير العالي، هسه الحسة خلنا نتفق أنه تشفير عالي، يعرفون أهل البيئة، أهل اللون، أهل الشكل، حتى طريقة اللهجة. لذلك هذا التشفير مثلا بالجنوب يختلف عن تشفير الفرات، يختلف عن تشفير الغربية وهكذا. أتحدث عن الشاعر عامر عاصي. عامر عاصي هو شاعر فصيح بس امتداده شعبي، لذلك هو يكتب القصيدة الشعبية سواء كتبها شعبية أو كتبها باللغة العربية الفصحى. وجهة نظر اللي أتبناها احنا، ليش عندنا مرات اكو هو ما بيننا وبين الشعر العربي اللي يقال هنا؟ الشعر رايح لمنطقة نخبوية جدا، ما يحفل بالجمهور ولا يحفل بالناس ولا يحفل بالفهم العام، لذلك هو بقى نخبوي. هنا انا جاي ما اذم ولا جاي انتقص، لا انا جاي اصنف. هذا اكو شعر يكتب لنخبة من الناس المهتمين باللغة والشعر والى اخره. بعض الشعراء الفصيح اللي بقوا قريبين من الناس، اللي يكتبون بلهجة الناس، بيوميات الناس، حتى من يكتب قصيدة فصحى تلقى الجمهور يصفق له حال حال أي شاعر شعبي مشكل على المنصة بالضبط. فما بالك بعامر عاصي اللي يكتب الفصحى والشعبي بنفس القوة، ومو أي شعبي. انحداره وجذوره في مدينة العمارة خلت هذه البيئة الشعرية مهيمنة. يعني هو واحد من الناس يجدون النعي، النعي احنا اغلب شعرانا ما يكتبونه، تخيلوا، لان هو لون قديم ولون ارتبط في مواسم معينة. هو لا يقول نعي ويترسى شعر. عموما الحديث عن عامر عاصي طويل، ولكن نتحدث عن شاعر ينتمي لحقبة الشعر السبعيني تماما، رغم انه هو يعني اعتقد حقبته من الثمانينات ولحد الان.
1: فك حزنك يطير زرازير، وكذا الشقر بحداد هتغير، وقص القمر قص التصاوير، ودق على شباك بسامير، أحلام أحلام والما صاير يصير، وتعنى للبسكوت بسكوت، وشر النهار وشفن الموت، تابوت حط ببطن تابوت، كاف المقابر ترضع بيوت، ودلوك ظلام وشمسك كبير، ذب للشمس بالبير سنة، وقوم احرق الروح بتتنه، روحك جذب فكت حزنها، شالت الليل وطاح منها، وصبح على وجوه النواطير، والليل مركب حمل نجوم، مركب جهل يتنطر غيوم، وغيمة عيد ومطرة هدوم، وبيوتنا الغاد من الهموم، صامت على وذان المفاطير، صغار كنا بلا مراجيح، صغار كنا نقوم ونطيح، وصبيان نغزل قدلة الريح، ولو مرت من سطوحنا نصيح، ضحكاتهم سلة عصافير، ولو مرت من سطوحنا تصيح، ضحكاتهم سلة عصافير.

0: قبل لا أروح لفقرتنا الأخيرة، بما أنه اليوم نتحدث عن السياق اللي تعكر السنن السيئة، فيقولون صارت سنينة بعد خلاص، هذه صارت سنينة مع الأسف يومية تواجهنا، يومية سنة سيئة تنسن في واقعنا الاجتماعي الوظيفي، سنن كثيرة ما جاي نقدر نتخلص من عتها، وبدينا نألفها. امرأة تسوق بالشارع ما يطونها مجال ويزاحمونها، إلى درجة شفت بموقف بعيني قبل كم يوم، واحد كسر عليها بطريقة بشعة والله، فارتبكت وهن جدد أغلبهن على السياقة، فخلاها تدعم، فأنا أشرت له قلت له أنت السبب، يضحك أقسم بذات الله. هذا مثل، هي شكل عابر، حال اللي يذب الزبالة بالشارع، حال اللي يذب القطية مال بيبسي يشمرها من السيارة مالته وتنزل بالتبليط. هذه الأخطاء أصبحت مألوفة إلى درجة هي في بعض البلدان ما موجودة. هذا إذا أخذناه أيضا على المستوى الوظيفي، أيضا كثير من الناس اللي جاي يستغلون مناصبهم بطريقة بشعة، يقاطعون الناس ويقطعون رزق الناس ويأذون الناس، وينسى أنه هو هذه الوظيفة وقتية، يشوف نفسه على ناسه وأهله وربعه، يظل ما يتنفس الهواء اللي نتنفسه إحنا. والله أحد الأصدقاء صار بمنصب في يوم من الأيام، ظل ما يمشي إلا يشيلون الجنطة مالته، بعدين خلص المنصب وأنت راح ترجع تشيل الجنطة مالتك وتفوت قدامنا. فخلوا لكم خط رجعة، هذا الكلام للجميع، أي واحد عنده منصب، عنده حظوة، عنده عشيرة قوية، عنده ضلع قوي، عنده حزب قوي، خلي لك خط رجعة، لأن هي الدنيا أساسا ما تسوى. يعني الدنيا اللي نهايتها شبر واحد أو متر واحد، وما يطوك إياه هذا المتر، بالمناسبة المتر عبالك يطوك إياه، تشوف هذا القبر، لا هو أنت يحصرونك بمتر ويطوك كم سنة بي، ورا كم سنة يحفرونك ويجيبون واحد فوقك هم، فهكذا هاي تنتهي الدنيا. فأنت ثق يعني، وأنت تخلصها بجبروت وطاغي ومؤذي الناس ومتشنج ما تنام الليل، لأن فلان هيك قالوا، فلان هيك حكوا، فلان، وبين ليلة وضحاها تلقى نفسك أنت محتاج خط الرجعة، ومحتاج الناس، محتاج تكون بسيط وتتواضع وتخلي الناس تحبك. عموما هذا الكلام يشملنا كل إحنا بما فيهم المتحدث، كل إحنا مرات جبروتنا يصعدنا موجة مو إنسانية، فنكسر السياق العام ونضع سنة سيئة. عموما خلونا نختم فقراتنا بفقرة شاعر في الذاكرة، هي راح تكون الختام. راح نستذكر الشاعر العراقي الشاب اللي رحل مبكر، خضير هادي، هذا الشاعر الحساس العفوي، الكتب للوطن وكتب للقصيدة، جميل خضير، شاعر مميز، يعني اللي متابع مسيرته راح يفهمني شنو جاي أقول، يعني مو شاعر عابر هكذا لأن يقرأ والقاء قوي، لا، عنده أشياء كل الجميلة قدر يحفظهن خلال فترة من حياته الشعرية. شكرا لعمار مشتاق في الإخراج، وشكرا لكل واحد رافقنا طيلة الساعة الماضية سواء باتصال أو متابعة أو بمسج، وشكرا للأخوين علي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام يا مخرجنا المتألق عمار مشتاق، وقصيدة من قصائد خضير هادي.
1: يا جمال خذني وياك، يا جمال سبايا الغربة كتلتنا وقلوب البشر تمثال، بساحتنا أبد ما نطيح بساحة الكتال. يا جمال على كل جمل حط اثنين، احنا كبار نمشي وعدنا كوم اطفال. يا جمال كل ليلة تمر تاخذ بقايا الروح، وهموم الليالي ثقال، تعرفنا الشمس والأرض والأنهار، طيبتنا بحر ومخزنين سلال. يا جمال اخذنا ولا تخلينا، احنا خفاف كنا والهدوم ثقال، حسدونا قبل من كان عندنا الجاه، واللي يحسد عيونه توقع الخيال، صفينا بنص شماته وروج يضرب روج مثل سمكة وحيدة وبظهرها الفعل، مستورة معانا والحمد لله، ما رحنا على واحد واشتكينا الحال، يا جمال على نبل الخناجر ننتجي ومنصيح ومن نشوفنا تقول ذول أحوال على ظهر الجمل تتباهى بينا وقول جبل ظهر الجمل وتصاعدين أجبال وإذا ذكك عطش والدرب صار بعيد احنا نفيض لك من كل كتر شلال يا جمال طالت والجرح بطل ابد ما يطيب والغربة ألم ما ينمح من البال مريودة المواقف والشمس ما تغيب مثل حرة نجيبة تجيب خوش رجال كل ما أقول بردت ترد تحمر دود مثل جمرة وصعب من أي كتر تشعل الوسعة شقد كبيرة ضاقت علينا وهجرنا ربعنا والأهل والخال يا جمال خذنا وياك يا جمال
0: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
3: الدعاب حتى تعب عليك
4: حسين العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

0: سكوير اف ام. عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.

0: تايم سكوير اف ام.
1: تايم سكوير اف ام من البحر.
0: النغم والمتعة والفائدة دفعة واحدة.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

راديو تايمز سكوير اف ام، كما الحلم والحياة والهناء، أشياء لا تشترى.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير. أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

بعدك في حاجات مقصر، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة في عينيك.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير. نلتقي وإياكم على الود والخير والعافية، آملين أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم في هذه اللحظات التي تتابعوننا فيها من مختلف الأصعدة والمسارات، اللي سمعنا من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 FM أو اللي سمعنا عبر تطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان من خارج البصرة وداخلها. حلقة من القصة خون وحكاية جديدة، البرنامج اللي تابعنا لأول مرة معني بالتراث والفلكلور العراقي والعربي والعالمي. حلقة نرحب بالمستمعين الكرام ونبديها اليوم، راح نتكلم عن خضر الياس، هذه الشخصية الشهيرة جدا واللي احنا تناولناها في حلقات ماضية من منظور إسلامي عربي. اليوم راح نتناولها من منظور جزء مهم من أبناء شعبنا العراقي المتنوع. العراق معروف بتعدده، بأديان المختلفة ومذاهبه المتعددة التي تصنع نوع من التنوع الفريد الموجود في العراق وفي بقع أيضا أخرى من دول العالم بها هذا التنوع الأثني والعرقي. راح نتكلم عن خضر الياس كرمز وأسطورة عند إخواننا التركمان، وفرصة هذه نتعرف حقيقة على جزء من الثقافة التركمانية، وجزء كبير من شعبنا حقيقة تركماني ونفتخر ونعتز به. إذن خضر الياس معروف أنه هو شخصية شعبية معروفة في أواسط العراقيين والتركمان أيضا، شأنهم شأن غيرهم، وهو رمز سرمدي من رموز الفكر الشعبي التركماني وأسطورة خالدة من أساطيره خلدها التاريخ، وهو في امتداده نحو الزمن القديم من خلال الإيمان بالغيبيات وما وراء النظر، ورسخها ومن ثم قدسها أيضا الدين الحنيف. يعني حينما نلفظ كلمة خضر أو ننطق بمصطلح خضر الياس، إحنا نرمز، الرمز هو أم الكتاب، ولكن من هو المقصود من هذا المصطلح؟ وهل أنه يعني الخضر بوحده أم يدل على الياس بمفرده، أم أنه هو مصطلح خاص بحادثة؟ كل هاي راح نمر عليها إن شاء الله في حلقتنا لهذا اليوم. وخضر الياس مفهوم يعني حتى في أوروبا يناقش فلسفيا بأعماق وأبعاد مختلفة لسنا بصددها. اليوم راح نركز على خضر الياس عند التركمان. فاصل أول وتبدأ رحلتنا في القصة خون، حياكم الله.

أحبابي، إذا رجعنا إلى الآيات القرآنية الكريمة لوجدنا بأنه خضر الياس أو خضر الخضر هو في الغالب ذلك المرء الذي رافق النبي موسى في قصتهما المشهورة في سورة الكهف، وكان حقيقة قد تعلم من لدن الله عز وجل علما عجز موسى وهو النبي عجز عن إدراك كنه هذا العلم الرباني وأخفق في كشف الستر عنه، وهذا ما أوحت به الحقائق، هذه أوحت بها الآيات القرآنية والتي كتب على غرارها وعلى ضوئها أحد شعراء كركوك قبل زهاء 200 سنة مقطوعة شعرية بديعة جاء في أحد أبياتها، طبعا هي المقطوعة بالكردية أو بالتركمانية وأنا ما راح أقدر أقولها لأن أنا ما أقدر أنطق اللغة التركمانية، بس راح أتكلم الترجمة أو أقول الترجمة. ترجمة بما معناه أنه لقد أوحى الله إلى موسى ليتخذ خضرا مرشدا له، أو خضر مرشدا له، وهكذا قدم خضر خدماته وأرشد موسى. أما الياس اللي هو الجزء الثاني من هذا الاسم خضر الياس، فهو أحد الأنبياء المعروفين وقد ورد ذكره كذلك في القرآن الكريم سورتي الأنعام الآية 85 والصافات الآية 123، وهذا يعني دينيا بأن خضر ليس بالضرورة أن يكون هو نفسه الياس، وأن هذا ليس ذلك الأمر الذي يؤكد من طرف آخر بأن خضر الياس هو مصطلح حادث نتج عن دمج هذين الاسمين التاريخيين مع بعضهما البعض بعد أن انفصل من جذريه الأصل ناسجا حوله نوعا من الاستقلال الذاتي جرده بالتالي وإلى حد ما من سماته التراثية القديمة. هذا الرأي هو رأي الأستاذ علي التلعفري في بحثه المنشور في سبعينيات القرن الماضي. قبل هذا التمازج كمصطلح إخواني قائم بذاته وبالتالي فصل عن الأصل الوجودي كأي كائن حي آخر، لابد أن يتعرض إلى الموت وإلى الزوال، ومن ثم جرى تحول هذا المصطلح والمرتبط بالحادثة وبصفات الحادثة إلى وجود دائمي وحضور أزلي يعيش في أعماق الأخوة التركمان كمأثور شعبي ذو مكان خاص. وتحت هذه الصيغة المركبة شاع أمر خضر الياس وذاع خبره في صفوف التركمان الذين قد يحرف بعضهم هذا المصطلح إلى صيغة خضر الياس أو خضر الياس، يعني الضاد تقلب دالا، أو ينحتون منه صيغة جديدة موحدة بعنوان خدرياس بكلمة واحدة، الضاد تقلب دالا والياء تطبق مع الياس فصير خضر الياس هالشكل بتجديد الراء كما هو شائع في منطقة اللعفر في الموصل.

من ناحية أخرى، مدلول هذا المصطلح ممكن أن ينصرف عند التركمان إلى اسم الخضر بوحده دائما وأبدا، ولا ينصرف لا يعنون به الياس بوحده بأي حال من الأحوال. وعلى هاي الشكلة جرى تاريخيا أحبتي وتراثيا وحتى شعبيا التطرق إلى اسم الخضر بمفرده كرمز وكأسطورة. بصورة أشمل، حينما نلفظ كلمة خضر أو ننطق بمصطلح خضر الياس، فإن الرمز والأسطورة يتجسدان في كل منهما، بينما حينما نقول الياس بشكل مجرد لا نشعر بأي نوع من أنواع الرمز والأسطورة. عند الشعب العراقي ومن ضمنهم التركمان، هما خضر الياس هو المعني بالأسطورة، الياس وحده لا يعني بالأسطورة. هذا ملخص الكلام. من ناحية ثالثة، وبما أن العصور الإسلامية الأولى كانت استنادا إلى صراحة القرآن الكريم، تفرق بين هذين الاسمين، وذلك فإن الاعتقاد يدفعنا إلى القول بأن ظهور هذا المصطلح الحادث أو الحديث اللي هو خضر الياس جاء في العهود الإسلامية المتأخرة، مما جعل موروثات التركمان الثقافية والشعبية حين الحديث عن الرمز والأسطورة تركز في طياتها غالبا على الخضر بالدرجة الأولى وخضر الياس بالدرجة الثانية، وتفضل الإشارة إلى الياس لوحده كرمز وكأسطورة. من جهة رابعة، لا ننسى التأثير العثماني الرسمي، يعني موروثات الدولة العثمانية الرسمية اعتمدت هي الأخرى على اسم الخضر بوحده حين الحديث عن المقامات التي تجسد هذا الرمز وتلك الأسطورة. ولعل الفرمان الصادر عن القسطنطينية في العاشر من شهر جمادي الآخر سنة 1207 بخصوص توجيه سدنة مقام خضر الياس في تل العفر إلى بعض الذوات التل العفريين، هذا لعله خير دليل على صحة ما نقول به من رأي. ولكن متى حصل هذا التمازج بين الاسمين، بين خضر والياس، وكيف ظهر هذا المصطلح الحديث وعلى أي أساس؟ حقيقة إذا صح ما ذهبنا إليه من أن المصطلح هو وليد العصور الإسلامية المتأخرة، فما يبقى قدامنا غير الإجابة عن القسم الثاني من السؤال. ولهذا نوضح أحبتي أنه النبي إلياس يطلق عليه اسم إيليا في إيليا النبي، والذي وردت قصته في التوراة في سفر الملوك الرابع، وأظهر الكثير من المعجزات قبل أن يرفع إلى السماء على مركبة نارية. لهذا ولأسباب أخرى ينطبق وصفه مع وصف الخضر من نافحية ووصف القنديس جرجيس من ناحية أخرى.

داقوق مقام خاص به يشتهر بين الناس كذلك. في منطقة خانقين يعرف خضر الياس باسم خضر زنده بمعنى خضر الحي، إيمانا من أبناء المنطقة بأنه لا يزال حي يرزق. لهذا إخواني يكتسب أهمية وشهرة توازيان على الأقل أهميته وشهرته في باقي المناطق. وعلى هاي الصورة عرف خضر زنده في كركوك، بحيث ذاع أمره إلى حد التغلغل في ثنايا الضمير الوجداني الشعبي لأهالي المنطقة. طيب، إحنا التركمان حقيقة قيمة خضر الياس في التركمان قيمة كبيرة، وشمل مساحة واسعة وحيز كبير من تفكيرهم الشعبي، ومن ثم جعلهم يطلقون اسم كل من خضر أو الياس على المواليد الجديدة اعتزازا به واعترافا بأهميته، أو مثلا إيفاء لنذر يتعلق به بكيفية ما. وكذلك جرت العادة في تل عفر خاصة على إطلاق اسم خديرة على أي مولودة يتفق يومها مع يوم عيد خضر الياس الشعبي، أو يكون ميلادها مثلا بعد عهد قطع ذووها على أنفسهم بعد أن صيروا خضر الياس وسيطا جعلهم حسب اعتقادهم على تماس مع ما يريدونه من آمال ومن طموحات. يعني بمعنى أوضح، صار خضر الياس جزء رئيس من حياة شعبنا التركماني وتقاليدهم المتوارثة التي اعتادوا عليها. يعني مثلا حينما نتحدث عن الوفيات كأي أمر واقع، قد يقاطع المتحدث من قبل بعض الحاضرين بالقول خضر حاضر، أو مثلا يمهد المتحدث اللي يحكي بالوفيات يمهد لحديثه بالقول كناية أنه الخضر ذلك الشخص الكلي القدرة حاضر لحراسة المتحدث ومن معه من طائلة الموت. يعني مثلا من يجيبون طاري متوفي دائما أحيانا أكو بعض يتشاءم، فشي يقول مثلا فلان الله يرحمه اسم الله عليك مثلا هشك. احنا مرات بعض الناس عندنا يقولون هذا الشيء، هم التركمان شي يقولون خضر حاضر، يعني بمعنى يستدعون الخضر وقيمته وشفاعته حسب اعتقادهم لكي ينجيهم من الشؤم الذي يعتقدون به عندما يذكرون الموتى.

مو بس هاي الخضر الياس يدخل حتى في تعاملهم مع الفصول. يعني في بعض المناطق يستخدم مصطلح خضر الياس للدلالة على فترة مناخية مهمة تشير إلى انتهاء موسم الشتاء ببرده القارس وحلول موسم الربيع، هذا الموسم الراحك الباسم باعتبار أنه هو في

المناطق الشمالية يكون فعلا ربيعا. يعني يعتقدون أن خضر الياس يعني كلمة نهاية البرد والخلاص منه، لأن هذا المثل يشاع عادة بعد أن يأذن الشتاء بالأفول وبعد أن يحل الربيع تمهيدا لقدوم الصيف. عم احنا بس بالبصرة الصيف ما نريده، خلي يصير شتاء كل الفصول شتاء، معكو سنة قولت أهلنا إن هبنا من الحر. ومن طرف آخر أحبتي، يعتبر خضر الياس حسب العرف الشعبي من الواصلين. شنو الواصلين؟ عندهم في معتقداتهم التركمان أنه الوصول، الشخص اللي يعتبر من الواصلين يجعله يتولى دائما وأبدا حراسة القفار والفيافي. فيافي يعني المساحات الواسعة، مساحات نسميها تشول، الساحات، الفيافي يعني المساحات الواسعة من الأرض. من يحرسها؟ يعتقدون أن خضر الياس يحرسها ويقدم خدماته لكل من يلوذ به أو يغيث كل من يغيث به، وهو مقطوع عن الناس، لهذا يقال له حارس البراري. طبعا هذا ما أحلى البعض إخواني أن يعتقدون بأن اجتماع 40 الأبدال وهم موجودون في كل زمان لا يكون إلا تحت رئاسته أو بحضوره على أقل تقدير. والأكثر من هذا، فقد حظي بمركز ممتاز جعل بعض المتصوفين كثيرا ما يدعون الاتصال المباشر به أو بتناجيه معهم، وبهذا لا غرابة إذا ما قيل بأن خضر الياس سوف يظل حيا لحين ظهور الإمام المهدي المنتظر الذي سيتخذه رئيسا أو قائدا عاما لجيشه أو عساكره، ويعملان سوية من أجل إحلال العدل على الأرض بعد أن تكون الأرض قد ملئت جورا وظلمة. احنا طبعا نعيد بين فترة وفترة بأن كل الآراء التي تقال في برنامج القصخون لا يتبناها أسرة البرنامج أو تتبناها الإذاعة. حقيقة احنا ننقل الأبحاث وننقل الكتب، ما تقوله الكتب وما تقوله الأبحاث والدراسات، ونستعرض من باب الاستزادة والاطلاع والبحث والتأمل بدون أن يكون أي رأي من الآراء هذا محسوب على الراديو أو على إدارة الإذاعة.

الحق يقال أحبتي أنه الإيمان بمثل هذه الأسطورة وما اتسم بها صاحبها من معجزات خارقة ليس وليد يومنا الحالي هذا، ولا هو يعني حصيلة فترة وجيزة من الزمن. حقيقة هو رافق تاريخ التراث الشعبي التركماني وتفاعل مع الأزمات اللي قد يعيشها المرء في وقت ما، لا سيما أبطال القصص الشعبية والملاحم الأسطورية. يعني عندما يقع البطل في أزمة لا يتمكن الخلاص منها إلا بمعجزة، فحين ذاك يحضر خضر الياس هذه الشخصية الخيرة التي تنقذ البؤساء وتواسي المساكين وتكون عون للفقراء. أكو قصة مشهورة جدا بالتراث التركماني، هي قصة عاشق غريب، وأنا أحبها لأن حقيقة بيها عبرة رائعة، بيها كلام جميل وأحداث حلوة. فلك سافر أكو شخص اسمه عاشق غريب، سافر إلى حلب ليجمع مهر حبيبته شاه سنام، وبقى هناك 7 سنين 7 سنوات حتى جمع المبلغ المطلوب، وكان هذا المبلغ 40 كيس من الليرات الذهبية. ورا ما كمل 40 كيس من الليرات الذهبية خلاها في خرج، فخرج خاص، ورجع إلى تفليس، تفليس مدينة اللي هي بيها حبيبته، ولكن حصانه نفق في الطريق، مات حصانه، مات ما تحمل، فشال الخرج على كتفه ومشى حتى أدركه التعب ونال اليأس منه ما نال، ففتش في دخيلته عن قوة سماوية تنقذه، فجاءت النجدة مسرعة، إذ حضر إليه أحدهم شخص راكب حصان فأركبه خلفه في الحصان وأوصله بلمح البصر إلى مشارف مدينة تفليس. ولكن هذا الرجل عاشق غريب عجز مع هذا عن إكمال السفر، لأنه نزل في منطقة تحيط بها الأنهار، فاحتار في أمره مرة ثانية حتى رجع إليه صاحبه فأركبه خلفه كرة أخرى طالبا منه كالسابق أن يغمض عينيه، لكن هالمرة صمم عاشق غريب على أن يبصر خفية كيف يسير صاحبه على حصانه، فشاهد العجاج ينبعث من تحت أرجل حصانه مع أنه كان يسير على المياه. وعقب الوصول ورمى وصله سأل صاحبه عن هويته، وإثر ملحة شديدة أجابه بأنه الخضر، فانذهل عاشق غريب وهو يسرع الخطى لرفع مقدار من التراب من تحت أرجل حصان الخضر على أمل أن يداوي بها أعين والدته وأخته. وبهذه المناسبة قال عاشق غريب شعراً.

نعم أصدقائي، مستمرين معكم في برنامج القصة خون، وقصتنا اليوم عن خضر الياس في موروث الشعب التركماني الأصيل. معي أنا علي محمود خضير في إعداد الحلقة وفي تقديمها، والزميل المبدع وراس فوزي في إخراجها وتنفيذها. ماذا قال شعرا عاشق غريب في مدح خضر الياس؟ يقول، طبعا أنا راح أحكيها بالعربي لأن شوية صباح نماز قليدم حلب شهرند، يعني كلام تركماني ما راح أقدر أقوله بشكل صحيح. الترجمة العربية لهذه البيتين يقول: صليت صلاة الصبح في بلدة حلب، وصليت الظهر على مقربة من قارصين، وصليت المغرب في تفليس بعد أن امتطيت على ظهر الحصان الأسود. وعلى نفس الغرار، حينما احتار العاشق خورشيد ابن السلطان حسن التركماني في اختيار شريكة حياته، رأى في المنام بأن فتاة جميلة قد عشقته، ومن ثم تبادل بالهدايا، وأن خضر الياس كان وراء مثل هذه النجدة التي نزلت عليه من السماء والتي أتت أكلها ولو بعد حين. وأكو عاشق آخر، هو عاشق كرم في موروث الشعب التركماني. هذا عاشق كرم تلقى هو الآخر مددا وعونا من الخضر حينما انقطعت به السبل وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وهو في سياحته بحثا عن حبيبته أصلي، وخاصة بعد أن استنجد به بحرقة وبلهفة، أيضا استنجد به عن طريق الشعر. ويقول ترجمة هذا الشعر: أيها المولى القدير، آمل منك أن لا تقطع السبل بنا في برد الشتاء، إن كنت حقا الخضر فهاك يدي، وكن شفيعا للمساكين لنوال مرادهم. هذه الأبيات رددها عاشق كرم شفاعة في وطلبا في معونة الخضر ليساعده في مهمته. هناك أيضا قصة أخرى أو عبرة أخرى، حكاية أخرى عن شخص آخر اسمه قنبر. هذا قنبر غرق في نهر عميق وعجز عن الخلاص منه، غطس وما قدر يطلع، وكانت على الضفة تشاهده حبيبته آرسي التي استنجدت بأبيات نسمعها معا بعد فاصل قصير.

نعم أصدقائي، في هذه الأبيات تقول العاشقة: ليحصل المراد فقد سقطت الطنبورة من يدنا، وقد جرف النهر قنبرا، فاحضر فاحضر يا خضر الياس. طبعا احنا راح نكتفي بهذه الاستشهادات التاريخية حتى نوضح تأسيسا على ما تقدم، بأن المقامات الموسومة باسم خضر الياس صارت مزارات يقصدها أخواننا التركمان حين الحاجة وفي شتى المناسبات والأعياد الدينية للتبرك أو لطلب الحاجة، يعني طلب المراد. صح، يعني شخص عنده حاجة فيتوسط أو يوسط خضر الياس لنيل الأماني، إيمانا منه بأنه سريع الحضور في الملمات وسريع استجابة في الخطوب، لهذا لا يتوانون عن إشعال الشموع في هذه المزارات ونذر النذور. وبس هاي حقيقة يخضبون بعض أنحاء المقامات بالحناء تيمنا بها، أو يجيبون الأطفال المرضى وغيرهم من أصحاب العلل أملا في الشفاء العاجل. كذلك هم يعني يؤمنون أو يعتقدون بأن الاعتداء على كل ما يتعلق بهذه المزارات أو سرقة شيء من ممتلكاتها، هذا شيء يدعو إلى الاستهجان، وشيء يجلب البلاء لهذا الفاعل، وهذا البلاء حتمي، يعني يصيب مكروه في قابل الأيام لأنه اعتدى على مقام ومزارات خضر الياس.

نعم أحبتي، شخصية خضر الياس موجودة كثيرا في الموروث الأدبي للشعب التركماني، يعني كثير من القصائد العاطفية الفصيحة يرد فيها ذكر خضر الياس، ويرد نوع من التداخل بين خضر الياس وبين ذكر الحبيب أو ذكر المحبوبة، يعني تماما مثل قضية الصوفيين. الصوفيين يكتبون قصائد هي في ظاهرها قصائد غزلية، لكن هم حقيقة يريدون بها ما يعرف بالعشق الإلهي أو الذوبان بمحبة الذات الإلهية. فلهذا تشوف أنت القصيدة هي غزل لكن بها أكثر من تأويل بحسب اعتقادهم وبحسب ما يقولون به، بأنه إحنا والله إحنا هذا نريد بها التواصل مع الله أو نقصد بها الذات الإلهية. كذلك الإخوان التركمان يكتبون قصائد عاطفية، يذكرون بها المحب، يذكرون بها حالات من الوجد، حالات من الاشتياق، حالات من التداخل، ويأتون على ذكر خضر الياس وهم يعنون المحبوبة، مو بس الشعر الفصيح، حتى الشعر الشعبي أيضا، وحتى بالأفكار الشعبية أو الموروث الشعبي، يعني شيء من النكت، شيء من الطرائف، شيء من الظرائف. دائما حقيقة خضر الياس تجده حاضرا في على لسان الشعب التركماني، ويستخدمونه في أمور شتى. نجي على وصف حقيقة خضر الياس. احنا نعرف طبعا على الرغم انه اختلاف بين الرواة في وصف خضر الياس صاحب المقامات المشهورة، وعلى الرغم من استحالة رؤيته عيانا في السابق وفي اللاحق، إلا أنه بالإمكان إعطاء وصف ملخص استنادا إلى التواتر وإلى الشائع في موثورات التركمان الشعبية. خضر الياس باعتقاد التركماني شخص مهيوب الجانب، تشع من وجهه الأنوار الساطعة، ويلفه شعاع رباني، وقلما يشاهد بدون فرسه الملحاء التي تستطيع أن تطوي الفيافي والقفار أسرع من لمح البصر، وتقدر على السير في البر والبحر والهواء على حد سواء، تاركة آثار أقدامها في مناطق صخرية أو كلسية. وقد ينسب كل أثر من هذا النوع إليها على أساس أنه من بقايا آثار أقدامها، وقد تغوص مثل هذه الفرس في البحر دون أن تبتل أقدامها، وهي تثير غبارا حين الخوض في الماء. هذه من سمات أو صفات خضر الياس. هناك سمات أخرى نأخذها لاحقاً.

0: ومن صفاتها أيضا من صفات الفرس مع خضر الياس أنها تستطيع أن تطير في الهواء من دون أجنحة أو من دون أن يسمع لها صوت سواء من قريب أو من بعيد. وقد يمتطي خضر الياس حصان لونه فحمي أي أسود قاتم يسمى بالتركمانية قير آت، وهو يتصف بنفس صفات فرسه الملحة. ويرتدي خضر الياس عادة ملابس غارقة في الإخضرار أو ناصعة البياض إلى حد صارخ، ويعلو رأسه تاج مرصع يعكس أنوار ساطعة وبيده علم أخضر. ويعتقد أو يتداول في الموروث التركماني أن خضر الياس شوهد في الكثير من المناطق وترك في كل منها آثارا دالة عليه لتكون شاهدا على كراماته ومعجزاته على مر السنين والعصور ودليلا على حضوره في كل زمان ومكان. إذن خضر الياس ربما الفروقات تكون قليلة في رواياته، في صفاته، في أثره بين التركمان وبين العرب، يعني هذه الفروقات طبيعية لأن لها علاقة بطبيعة الثقافة، طبيعة المجتمع، تعرفون يعني الأفكار والمعتقدات في الجنوب تختلف عن الوسط، عن الفرات الأوسط تختلف كذلك عن الشمال، لكنها بكل الأحوال السمات الرئيسية هي تقريبا واحدة، إنه رجل صالح من عباد الله وله كرامات ويحضر في الملمات في الشدائد لمساعدة المحتاجين. ونختم الحلقة مالتنا بهذه الأبيات من الشعر الشعبي الذي قيل عن الخضر. طبعا احنا قلنا راح نقول الترجمة العربية. البيتين يقولان: يسمى القزان في العربية جدرا، وقد سمى وليده خضرا، يا حارس البراري يا حضرة الخضر، نجنا من ضيق قد ألم بنا. هذه هي الأبيات اللي هي أبيات شعبية، وعلى نفس القياس تفاعل كل من إلياس وخضر الياس مع الشعر الشعبي. كوابيات أخرى: أنا الفتى المسمى إلياس، أغوص في مياه عميقة ضحلة، كلما أصل إلى الأعماق أستغيث يا خضر الياس. كذلك حقيقة كثير من القصائد اللي ممكن إيرادها. نختم بهذه القصيدة: في كركوك مزار ددى نزهر، الذي لا ييأس من حياته، له صندوق وليس له مرقد، يتجول دائما مع الخضر. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، نكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصخون، والذي تناولنا فيه رحلة وسياحة عن حكايات خضر الياس، هذه الشخصية التاريخية المعروفة ولكن عند مأثور وفلكلور وتراث شعبنا التركماني العراقي العزيز. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم معها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
4: كودو كودو، كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

من مداد الكلمات ومن عذب معناها، من لآلئ الثقافة ومن مكنون دررها. تايم سكوير أف أم، للحرف عطر وشذا. تايم سكوير أف أم، للحرف عطر وشذا.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
2: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
1: كريم العراق.

كروب كرتونية باردة، ماشة المشاغبة، وباربي المرفهة. قد يكون موقف بعض نواب مجلس العموم البريطاني المطالب بحظر كرتون الأطفال الروسي الأشهر ماشا والدب هو الأكثر ضجة فيما يتعلق بالاتهامات المتوالية بين المعسكرات السياسية في شأن الدمى وألعاب الأطفال وسلاسل الرسوم المتحركة، بينما في الحقيقة فإن هناك تاريخاً طويلاً ومتشابكاً في مسألة التوجس من كل منتجات الترفيه، لا سيما الموجهة إلى الصغار في فترة التكوين والنشأ، التي أثبتت الدراسات أنها الأكثر تأثيراً في شخصيتهم وتوجههم. أشار بحث نشر قبل سنوات قليلة في مجلة Scientific Research أن تلك الأعمال التي تتمتع بمشاهدات مليارية تترك بصمتها الواضحة على نمو الطفل العاطفي وإدراكه وشخصيته حتى مع التقدم في العمر. لهذا اعتبر ظهور قبعة سوفيتية ارتدتها ماشا وهي تلهو في مغامراتها مع الذئب من نواب أوكرانيين وبريطانيين فيما بعد على أنها وسيلة لعسكرة الطفولة وبمثابة دعاية تضليلية تمارسها روسيا عن طريق سياستها المتبعة في القوى الناعمة.

هذه اللقطة الخاطفة تسببت في توقيع 60 نائباً برلمانياً بريطانياً على عريضة تعبر عن مخاوفهم، مطالبين بضرورة منع عرض السلسلة الشهيرة بعد انتشارها على القنوات والمنصات، وهي مجرد حلقة في قصص متشعبة جعلت الحرب على عقول النشء صداعاً متواصلاً يخلف أزمات دائمة وتحذيرات، بعضها يخرج من الجانب الروسي ضد بريطانيا والولايات المتحدة، وبعضها يكون في المسار المعاكس، وكأن دمى الأطفال الملونة هي الوقود الجديد للحرب الباردة التي انتهت رسمياً مطلع تسعينيات القرن الماضي بين أمريكا وروسيا، لكنها تعود على ما يبدو في صورة غزو ثقافي للطفولة وفق ادعاءات الأطراف المتصارعة. الأمر يتعدى بكثير مرحلة القلق أو الهواجس ويتحول إلى اتهامات صريحة وقوية نابعة من العداء التاريخي بين الثقافتين، لكن من جهتها تعتبر الشركة المنتجة لكرتون ماشا والدب أن التعامل مع كرتون مغامرات على أنه دعاية سياسية أمر مبالغ به، إذ قالت في ردها على الجدل الدائر بأن العمل من الأساس لا تنتجه جهة حكومية أو يحصل على أي تمويل من المؤسسات الرسمية، إنما هي حلقات تحتفي بالخيال والصداقة وتبهج الأطفال.

لكن الحقيقة أن كثيراً من رموز الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال والمراهقين ذات الإنتاج البريطاني أو الأمريكي قد قوبلت بردود فعل حادة أيضاً في الدولة الروسية، إذ خرجت مطالبات قوية في المجتمع الروسي تزعمها سياسيون تحدثوا علانية في عام 2022 عما قالوا عن حرباً ثقافية من الأعداء، وجرى تداول عبارة يقول نصها الحرب لا تقتصر على ساحة المعركة فقط، متهمين الكرتون البريطاني الشهير بيبا بيج الذي يدور حول أسرة مكونة من الخنازير وهو موجه للأطفال في سن ما قبل المدرسة بأنه يروج لأجندة مرفوضة روسية تتعلق بالمثلية الجنسية. ظهرت في إحدى الحلقات دبة صغيرة تتحدث عن كونها تعيش مع أبوين من الجنس نفسه، واعتبر أن مروجي هذه الأفكار هم أعداء روسيا الذين يحاولون فرض نفوذهم بالهيمنة الثقافية، وجاء الرد بابتكار شخصيات روسية شبيهة مستوحاة من الشخصيات الرئيسية في الكرتون الشهير تتحدث عن يوميات ذات طابع متوافق مع القيم الروسية بعيداً من السلوكيات الغربية المرفوضة محلياً، وهو الأمر الذي فجر أزمة أخرى متعلقة بحقوق الملكية الفكرية للعمل البريطاني الذي بدأ بثه منذ عام 2004.

كذلك قبل 3 أعوام جرى حظر فيلم باربي في نسخته الحية من بطولة مارغوت روبي رسمياً في إطار حملة العقوبات والمقاطعة التي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تفجر جدال في المجتمع الروسي تزعمه بعض نواب البرلمان. وأيضاً مسؤولون بوزارة الثقافة اتهموا من خلاله الفيلم بمحاولة هدم معايير الأسرة التقليدية، وقالوا إنه يتناقض مع الأهداف الروحية التي تحمل المجتمع الروسي، ورافقه أيضاً دعوات بمنع الدمية كذلك. والشخصية الكرتونية الشهيرة كانت قد تعرضت للمنع قبل نحو ربع قرن، تحديداً في عام 2002، وحينها كان فلاديمير بوتين رئيساً للدولة الروسية كذلك، وقد أصدر وقتها قراراً بحظر بيعها مع عدد من الدمى الأخرى التي وصفت بالغربية، واعتبرت حينها بأنها تؤثر سلباً في تشكيل هوية الشباب الروسي، وتلوث عقولهم بأفكار مستوردة، وتثير غرائزهم بصورة لا تلائم مرحلتهم العمرية. هنا جرى استخدام سرديات تاريخية تعمق العداوة مع سيرة الدمية باربي من أساسها، إذ جرى الترويج لمعلومة أن والد مبتكرة الشخصية وهي سيدة الأعمال روث هاندلر التي أسهمت في تأسيس شركة ماتيل منتجة الدمية الأمريكية الشهيرة في نهاية 50ات القرن الماضي، كان قد هرب من التجنيد الإجباري في الجيش الروسي وهاجر إلى الولايات المتحدة في أوائل القرن 20، وكان يدعى يعقوب موسكوفيتش.

كثيراً ما شكلت باربي الدمية الأنيقة التي تحولت لاحقاً إلى كرتون شهير محوراً للجدل في مجتمعات كثيرة. فالشخصية المفترض أنها موجهة للأطفال، لديها حبيب هو كين، وتعيش حياة الشابات الناضجات، ما يسبب إرباكاً لدى كثير من العائلات. تمثل باربي نموذجاً أمريكياً منفتحاً لشابة عصرية شديدة الأناقة والتحرر والرفاهية أيضاً، فهي مدللة تعيش في منزل فاره ولديها سيارات فاخرة وملابس باهظة الثمن وغير مستقلة بالصورة الكافية، إذ إن ثروتها الطائلة لا تجعلها مضطرة إلى الجد والاجتهاد. لهذا فإن كثيراً وجدوا أن ظهور ماشا عام 2009، الفتاة الروسية التي تتمسك بهويتها كطفلة صغيرة بملابس لا تتغير ومظهر بسيط، هو النقيض لباربي. تعيش ماشا مفاجآت مع دب ضخم، وتتعرض للطبيعة الروسية القاسية، وتعرف كيف تخرج من أي أزمة حيث لا تخشى شيئاً، ولا تتمتع بمظاهر الرفاهية التي لدى باربي. فالصغيرة النشيطة ذات الملابس البنفسجية تفضل الاعتماد على نفسها، وتنظف وتطهو وتشاكس، وتقوم بمغامرات في الجبال، وتتمتع بشخصية قوية. وإن كان المأخذ الذي لا يزال يؤخذ عليها هو الإفراط في العنف والمقالب وعدم تحمل عواقب نزقها.

في المقابل، حاول صناع باربي في مراحل تالية أن يبتكروا دمى باربي أخرى تظهر بأسلوب أكثر بساطة في الملبس، أو من ذوي متلازمة داون، أو ذات أعراق مختلفة، أو حتى تسير على كرسي متحرك لنفي صفة السطحية والنمطية والنزعة الاستهلاكية الأمريكية المعتادة عنها. لكن ظلت باربي بصورتها التقليدية الوردية، وصفاتها الأساسية هي السائدة لدى الجماهير العريضة والأطفال الفتيات على وجه الخصوص. بالعودة للشد والجذب الكرتوني، فالقنوات الروسية تعتبر دوماً أن الأعمال الموجهة للأطفال القادمة من المعسكر الغربي بصورة عامة لديها أجندة حرب من دون أسلحة، إذ تتشدد الرقابة في كل التفاصيل. ولهذا جرى حذف لقطة من إحدى حلقات سبونج بوب، المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير، ظهر فيها شكل قوس قزح فوق رأس الشخصية الرئيسية، إذ اعتبرت أنها دعوة إلى التصالح مع مجتمع الميم، وأمر لا يليق أن يقدم في عمل موجه للأطفال. ومن المعروف أن المحكمة العليا الروسية صنفت أي دعوات إلى المثلية بأنها دعوات متطرفة، ولهذا هي محظورة في أعمال الكبار كما الصغار.

0: اللافت أن تلك الأعمال الكرتونية التي ترافق الصغار في رحلتهم منذ مرحلة ما قبل تعلم النطق تعتبر هي الأشهر شعبياً على المستوى العالمي، وإضافة إلى التدقيق العابر للحدود فهي أخيراً باتت تتمتع بتدقيق محلي أيضاً فيما يشبه موجة إعادة النظر. فسبونج بوب يتهم بأنه عنيف وعنصري ويزيف التاريخ، وذلك وفقاً لدراسة أكاديمية نشرت نيويورك بوست تقريراً عنها عام 2019. تقول هولي باركر أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة واشنطن إن الكرتون الذي تدور أحداثه في قاع البحر في جزيرة اسمها مشتق من جزيرة بيكيني إحدى مجموعة جزر مارشال التي طرد الجيش الأمريكي السكان الأصليين منها لإجراء تجارب نووية. ووصفت الباحثة أن سبونج بوب يلهو ويمرح فوق أرض مغتصبة، ما يساهم في غسيل دماغ الأطفال بدعاية سياسية وعسكرية مزيفة تهدف إلى تبييض سمعة الجيش الأمريكي وتبرئته من سلوكياته المشينة في منتصف أربعينيات القرن الماضي. المفارقة أن حتى المستكشفة دورا الفتاة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية في الكرتون الشهير أصبحت محط الاتهامات أخيراً بعد تجديد سياسة الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ وجدها مناصرو التيار اليميني وسيلة من وسائل دعم المهاجرين، واعتبروا أن تلك القصص تهدف إلى أن ينشأ الصغار على مشاعر التعاطف مع المهاجرين اللاتينيين، ما يضرب عمق الهوية. اللافت أن اتهامات شبيهة وجهت أيضاً لكرتون بيبا بيج البريطاني الذي يتمتع بشعبية بين الأطفال، وقد تعددت الشكاوى من التأثير الثقافي الهائل للحلقات بخاصة في مسألة اللكنة، إذ إن محبي الشخصيات يقلدون نطقهم للكلمات ذات الواقع البريطاني وليس الأمريكي. ووصفته بعض الأقلام بأنه يمثل غزواً لغوياً ناعماً ينبغي التصدي له حفاظاً على الهوية الأمريكية.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر.
2: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: يعيش العالم هوساً جنونياً على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، عيون تبحلق في شاشات الموبايل والحواسيب، ساحنات تتغير على الوجوه، تضحك تارة وتحزن تارة أخرى، مشاهد فيديوية مصنوعة بجودة شخصية وأخرى لقطات واقعية بعين كاميرات مراقبة أو بعين صياد مواقف، نسمع ونشاهد الآراء الطبية التي يتم تدويرها ووجهات نظر في السياسة والدين، عالم متنوع ومفتوح يرغمك تشويقه على قراءة مفاهيمه التي قد تخل بمفاهيم المتلقي وتزعزع قناعته، وفي هذا الفلك المشحون بالمشاهد القاصدة للإثارة يأتي النقد بتعليقات مؤيدة ورافضة. من هنا يصنع مصطلح الترند، الموضة الإلكترونية التي تعني البلوغ الأوفر حظاً في المشاهدة والتعليق والمشاركة. هل هناك أبعاد لماراثون الترند الرقمي الذي أطاح بالقيم والثوابت المجتمعية؟ يجيبنا الزميل الإعلامي تمام قاسم بقوله:
4: يمكن لأن الشهرة أصبحت واحدة من الأدوات الرئيسية بنظر الشباب لتحقيق المكاسب السريعة للأموال، دفعتهم لأن يسوون أي شيء ويدوسون على أي قيم واعتبارات حتى يوصلون لهذا الهدف، لهذه الغاية، غاية الشهرة. تالي بدينا نشوف كل الأشياء أصبحت ثانوية مقابل هدف الوصول إلى الشهرة. لكن بالمقابل أكو وجهة نظر أخرى تقول أن إيقاع الحياة وشكلها تغير نتيجة، وأن هذا التغير فرض أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة اللي سيطرت على حياتنا بشكل كامل، وبالتالي هذا التغيير هو واقع حال. فهل إحنا مو بالضرورة يكون يعني جيد أو سيء، بس بالنتيجة هو تغيير واقع. هل إحنا قادرين على أنه نسيطر على هذا التغير ونجاريه ونستوعبه أو لا؟ قد هو يعني راح يجرفنا، وبالتالي يجرف كل الثوابت اللي إحنا ظلينا متمسكين بيها وما قدرنا نكيفها ويا هاي المتغيرات الجديدة اللي يعيشها العالم.
3: يبدو أننا نعيش حالة تجريف في الثقافة والمعايير الأخلاقية للبنية الاجتماعية من خلال التسابق للوصول إلى الترند، وبإمكان المتسابق اللاهث بعرض فيديوهات مشوهة المضمون، كما حدث لفيديو يظهر فيه شاب يلقي بوصيته أمام الكاميرا ويعلن انتحاره بعد تعرضه للخيانة من قبل حبيبته والحيف من أهله. يقدم الشاب سردية سوداوية لفلسفة الحياة العدمية وأن خيار الانتحار شجاعة. يلقي الشاب بالنفط على جسمه ويودع الكاميرا ويتنحى جانبا بصراخ مع ضوء اشتعال جسده بانتحاره الموهوم. هل ثمة من سبيل حكومي من وزارة الاتصالات أو إجراء رقابي صارم يناط بالأهل الحد من تشوهات ورعونة مدمني الترند؟ أجابنا الأديب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر قائلاً:
5: هناك أكثر من سبب وراء هذه الفوضى التي عصبت مواقعنا الاجتماعي منذ دخول تقنيات النشر والتواصل الحديثة كالهاتف النقال واليوتيوب والفيسبوك وغيرها، وسبب غياب الرقابة وصعوبة السيطرة على هذه الوسائل. أصبح بإمكان الأدعياء وعشاق الشهرة وقليلي الثقافة أن يتقيؤوا ما بدواخلهم من أمراض وتفاهات بسهولة، وبما أن عنصر الإثارة يكون عادة مرافقا لمثل هكذا منشورات، فإن هذه التقنيات صارت ميدانا لهؤلاء يصولون ويجولون من خلالها. وتأكيدا للمقولة الشهيرة: هيرة العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، فإن منشورات هؤلاء صارت تتداول بين الناس أو تقتحم بيوتهم بسبب توفر التقنيات الحديثة في كل بيت وعند كل فرد. المأزق بلا أدنى شك كبير، والتعامل معه للحد منه مهمة غير سهلة، لأنه تكرس وبات الثقافة التفاهة مستشرية ولها نجومها بين قوسين طبعا، وأيضا من يرغب في مشاهدة أو الاستماع لما هو غير مألوف أو مختلف وإن كان تافها. كثير من الناس ترغب أحيانا ترغب أن تستمع مثل هكذا أمور.
3: من الملاحظ الغريب والذي شخصه الكثير من المراقبين أن أي منشور لشخص عربي يتناول فيه الشأن العراقي تقفز مشاهداته والإعجاب به والتعليق عليه حتى ليصل إلى الملايين، فيما لو نشره عراقي لا ينال كل هذا الرضا والقبول. كيف نقرأ هذا التذبذب والتأرجح؟ أفادنا الشاعر والإعلامي علي الياسري قائلاً:
6: يبدو أن العراقي بحاجة إلى انتزاع اعتراف من الآخرين، اعتراف، نعم، اعتراف بالهوية، بالجذور، بالمكانة المفقودة، المكانة التي ضيعت سياسياً أيديولوجياً، ولذلك هو يشعر أن مكانته عند الآخرين هي مكانة غير مرئية، خصوصاً مع انعدام وسائل الإعلام في فترات طويلة ومن ضمنها في فترة عهد صدام حسين. إحنا غير قادرين على الاطلاع على آراء العرب بالعراقيين، كانت الأجواء الإعلامية هي محددة جدا. الآن مع الانفتاح الإعلامي كأنما إحنا بحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف وهذا الاعتداد من الآخرين، صاروا العراقيين الآن خصوصا هم بحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف لأسباب كثيرة، من ضمنها اجتماعية، من ضمنها تتعلق بالتاريخ، ومن ضمنها أيضا سياسية. كثير من المد الإعلام السياسي هو يحاول أيضا أن يعود بالعراق إلى ما يسمى الحضن العربي، وبالتالي هذا جزء من الماكينة حتى الشعبية، هو جزء من الماكينة الإعلامية اللي الدولة تشتغلها في فترات مختلفة.
3: ثمة خيبة تشبه جرحا لا يندمل يقع فيها المثقف والمبدع العراقي. تلك الخيبة هي أن المجتمع قد استسهل التافه من سوق النظر المشاع، وأصيب المبدع ومنتجه في حالة كساد. سلبيات تلتقط مع صاحب محتوى تافه ورخيص، بينما يمر من جانبهم المثقف المبدع كظل مهمل دون ملامح. كيف نصف هذا التدهور الذي جعل المبدع الحقيقي للفنون كمن يغني في الحمام؟ أوضح لإذاعتنا رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة الشاعر علي الإمارة قائلاً:
7: الشيء الأصيل والإبداعي دائماً مع الزمن هو اللي ينمو، هو الذي الناس تبحث عنه الحقيقيين، وأنا مراهن على أجيال عندنا الحقيقة ظهرت أجيال ثقافية. هؤلاء لو واحد من ألف بالمجتمع أيضا يعول عليه، فلذلك إحنا لا نيأس أمام انتشار المحتوى الهابط. صار المحتوى الهابط أيضا انكشف بالمجتمع، ولكن أكو سطحية بالمجتمع، هاي موجودة دائما، وهذه السطحية على المبدع الأصيل أن يوصل رسالته ويوصل نتاجه للمجتمع حتى المجتمع يقارن. أيضا المجتمع حتى لو أن فيه يعني سطحية وفيه نظرة مو عميقة للإبداع، ولكن عندما يرى الإبداع الأصيل سيقف أمامه وقفة جادة وسيقارن بينه وبين الدقيق.
3: نشرت الكاتبة السورية منال هاني مقالا مهما بعنوان لترند ثورة التطبيع، أعربت فيها عن خطر الترند، حيث أصبح كل شاذ مميزا وكل مرفوض محببا ومقبولا، ويغدو هذا التطبيع خارج العالم الافتراضي ليشكل قاموس القيم والأخلاقيات في التفاعل البشري. حلت الكاتبة ضيفة على إذاعتنا لتدلو برأيها عن واقع الترند الذي أصبح تطبيعا من نوع آخر قائلة:
8: يعكس الترند رغبتنا الفطرية في التميز، والذي أصبح بشكل أساسي للأسف مرتبطا بتقييمات المشاهدة والمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التحول جعل الترند أداة لإعادة تعريف الطبيعي والغريب، إذ لم يعد مهما أن تكون مميزا أو ماهرا، يكفي فقط أن تكون غريبا مختلفا أو شاذا. هكذا يتم تدريجيا تطبيع ما كان يستنكر وتحويل ما كان يعتبر عيبا إلى ميزة يتسابق الناس عليها. بمرور الوقت لم تعد موجة الترند مجرد ظاهرة ترفيهية ووسيلة للشهرة السريعة، فما بدأ كاحتفاء بالمواهب وبالمهارات أو السلوكيات المتميزة تحول تدريجيا إلى آلية خطيرة تميع القيم وتزيل الحواجز بين المقبول والمرفوض.
3: لم يتغير إيقاع الزمن، بل نحن من قتلناه، وبوقفات مشاهدة طويلة تتعب العين والرقبة والأفكار. لقد سرقنا العالم الافتراضي من واقعنا، وبتنا أسرى لإدمانه وأجراء لمافيا الترند الذين ندفع لهم بلايكاتنا واشتراكاتنا وتعليقاتنا، وهم يضاعفون سخافاتهم المطروحة.
9: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية

عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الأمم، والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن الزميل عمار مشتاق.

0: أحبتي، لطالما شكلت سلطات الاستبداد عبر العالم، سواء كان في العالم الإسلامي، سواء كان في العوالم الأخرى، في عالم الدولة الرومانية، في البيزنطيين، العثمانيون، العباسيون إلى آخره، الأمويون، دائما ما كان هؤلاء الخلفاء لا يكتفون فقط بممارسة الاستبداد أبدا، إنما كان جزء من حاشية المستبد سلاش الخليفة هو المؤرخ، طبعا المؤرخ أو رجل الدين حتى. فلذلك نجد أن الخليفة دائما ما يحتاج إلى رجل الدين لكي يؤيد أفعاله في الاستبداد وفي السرقات وفي تطويع الناس بالغصب وإلى آخره، ويحتاج المؤرخ لكي يكذب عنه ولكي يكفر ويفسق أي ثورة تخرج ضده، لأن أكيد هنالك أناس محرومين يقومون بثورات، فمهمة المؤرخ هو أن يحور هذه الثورات، هو أن يقول إن هذه الثورات ليس لها بعد حقيقي إنساني، إنما هي ثورات قامت بالنهب والسلب والحرق والتدمير وإلى آخره. واحدة أو في الدولة الإسلامية وبسبب استبداد الخلفاء ظهرت لدينا الكثير من الحركات، سماها بعض المؤرخين، بعض الكتاب، الحركات السرية في الإسلام. هذه الحركات التي كانت تطالب بالبعد الإنساني للعدالة الاجتماعية، إنه وتتساءل لماذا الخليفة فقط وحاشيته من أمراء، من وزراء، من إلى آخره، من قوات جيش، هم الذين يمتلكون كل شيء وباقي الرعية يأكلون الحشف من التمر، كما وصف المؤرخون عشية قيام دولة ثورة القرامطة في العراق، أن شهدت امرأة تسير خلف قافلة والقافلة محملة بما لذ من التمور، ولكنها تلتقط الحشف من التمور لأنها ليست لها إمكانية أن تقتني أو أن تشتري التمر الجيد. يعني تصوروا هذا البعد الاجتماعي الاقتصادي هو ليس وليد اليوم. اليوم يتساءل البعض، هذه أهمية قراءة التاريخ طبعا، اليوم يتساءل البعض أنه لماذا، هذا سؤال مهم، نجد كل هذا الظلم اليوم، سواء كان الظلم الذي تمارسه الدولة أو يمارسه الأفراد أيضا، يعني إذا كانوا يمتلكون المال وإلى آخره. الظلم هو ليس وليد اللحظة، يعني تجد أن أناسا مدخمين ومشبعين، طبعا الكثير يعني أو بعضهم ليس من جهده، إنما بسبب ما نشاهده ونشهده من ظلامات ومن سرقات ومن إلى آخره. هو ليس وليد اللحظة، منذ أن وجد الإنسان على البسيطة، لذلك وجدت القوانين كي تؤدب الإنسان، لأنه البعد الاجتماعي والضمير وغيره هذا في الغالب لا يشتغل، إنما تشتغل القوانين في ضبط الإنسان وفي ضبط منظومته تجاه الفساد المالي وإلى آخره. واحد من هؤلاء المؤرخين الذين كانوا يزوقون للخليفة، الذين كانوا يرممون صورة الخليفة في بعدها التاريخي، هو الطبري. هو بالحقيقة ما كان يرمم صورة الخليفة فقط العباسي، إنما حاشيته معه. لذلك عندما يتطرق لثورات المظلومين، ومنهم ثورة الزنج اللي وجدت في البصرة أو قامت في البصرة قبل 1400 سنة تقريبا، 1250 سنة، نجد إن الطبري دائما ما يصف هذه الثورة بأنها ثورة عتات، مجرمين، قطاع طرق، قتلة، يصف علي بن محمد صاحب الزنج بأنه خبيث، يصف ثورة القرامطة أيضا بالخبث، ومع ذلك يقع في ما أسميه التناقض، لأنه دائما ما يصف بعض ثوار القرامطة بأنه لقد كان هذا تقيا نقيا، لكنه لقد كان هذا الخبيث تقيا نقيا. زين، شلون هذا خبيث بنفس الوقت تقيا نقيا؟ يعني تناقض. لماذا؟ لأن هؤلاء هم فعلا كانوا أتقياء، لأنه عندما وحكماء ويطالبون بالعدالة الاجتماعية، عندما يقوموا بهذه الثورات كان الأسوة الأساس منها هو المطالبة بالعدالة الاجتماعية. أما غير ذلك بصراحة المشكلة كبيرة، المشكلة عويصة. وصف هذه الثورات بأنها مارقة، بأنه يجب أن تحارب، هي هذه المشكلة التي وقع بها الطبري ووقع بها غيره من المؤرخين، ابن الأثير وغيره ممن لم ينصفوا هذه الثورات ونعتوها بأبشع النعوت، في حين هي ثورة الزنج بكل بساطة مجموعة من أصحاب البشرة السمراء الذين جيء بهم من أفريقيا بالمئات وبالألوف، يباعون ويشترون، يتم الاعتداء عليهم جنسيا، يشتغلون بأسوأ الأعمال وخصوصا في السباخ، ما يعرف بسباخ البصرة والبطحاء اللي هي شمال البصرة، المنطقة اليوم المحصورة بين البصرة والناصرية. هؤلاء يعيشون، كانوا أسوأ أوضاعهم الإنسانية، يعني ماكو وضع إنساني، بالعكس يعني أكو فد شيء يعني خيالي من الظلم. اجتمعوا تحت راية علي بن محمد صاحب الزنج وطالب بحقوقهم. هسه شنو البعد الثوري؟ ماذا فعل هؤلاء الزنج؟ كيف حرقوا البصرة ودمروها؟ ما هي ولماذا هم حرقوا البصرة آنذاك؟ لأنه العنف والعنف المضاد، العنف الذي سلط عليهم لم يستطيعوا أن يتحملوا عندما ملكوا البصرة، أيضا قاموا بعنف مضاد، حرقوا قرى، قتلوا أناس إلى آخره، ولكن العنف والظلم الذي وقع عليهم لا أحد يتحدث به من المؤرخين، بالعكس دائما ما يتهم الزنج بأبشع النعوت، ينعتون بأبشع النعوت ويتهمون بالجرائم وغيرها. إذن ماذا خص المؤرخ محمد بن جرير الطبري ثورة الزنج؟ هذا ما سنتعرف عليه في سياق التقرير التالي بصوت لبنى الفضل.
1: خص المؤرخ محمد بن جرير الطبري ثورة الزنج بأكثر من 200 صفحة تفصيلية في كتابه، تفصيلاً وعرضاً شاملاً لم تظفر بمثله ثورة أخرى في تاريخه، غير أن القارئ الفطن في هذه الصفحات قلما يمر باسم قائد الثورة مجرداً من ألقاب الهجاء، فهو عنده الخبيث والفاجر والخائن، وأتبعه هم الفسقة. وتعود الجذور الأولى لتلك الحركة إلى عام 255 هجرية في جنوب العراق، حيث قاد علي بن محمد المعروف بصاحب الزنج حركة اجتماعية استمالت العمال والمستضعفين في السباخ للثورة على ظروف عيشهم القاسية ورعايتهم البائسة، واستمرت نحو 15 عاماً هزت أركان الخلافة العباسية حتى خمدت بمقتل قائدها عام 270 هجرية على يد الجيوش العباسية بقيادة أبي أحمد الموفق. ولم يكن في وسع الطبري الذي عاصر تلك الأحداث وعاش في كنف العاصمة أن يعالج ثورة العبيد بتجرد تام، فقد تأثر بالرأي العام السائد لمجتمعه، وهو المؤرخ الذي أقر صراحة في كتابه بإغفال بعض الروايات والوقائع التاريخية القديمة خشية ردة فعل العامة والجمهور. وقد تنبه المفكر المصري محمد عمارة في كتابه ثورة الزنج إلى هذا النقص الشديد، موضحاً أن ثورات الشيعة والخوارج والمعتزلة أوجدت من ينصفها من أنصارها وكتابها، بينما انفردت ثورة الزنج بغياب المؤرخ المحايد أو النصير المنصف. ورغم ذلك لا يصح تحميل موقف الطبري على التزلف للسلطة، فقد كان زاهدا في المناصب وحاربه الخصوم والحنابلة، لكن نعته للثوار بالفسق يظل حكما انحيازيا صريحا لا تسنده المحنة الشخصية للمؤرخ. وقد تبقى إشكاليات تاريخية كثيرة حول نسب علي بن محمد، أكان طالبياً أم فارسياً، أو حول الاتهامات التي رمت الحركة بالباطنية دون دليل صريح، إلا أن تلك الجدليات لا تنفي كون الثورة صرخة حقيقية في وجه القهر الاجتماعي والطبقي الطويل. وتبرز المفارقة الكبرى في كون الطبري ترك لنا أوفى مادة تاريخية عن الزنج وأبعدها عن إنصافهم في آن واحد، فحضرت الثورة بأدق التفاصيل الجغرافية والمعارك، وغابت عنها الأحكام العادلة لتظل حركة رواها من خاف تداعياتها السياسية والاجتماعية.

إذن تعود الجذور الأولى لتلك الحركة إلى عام 255 هجرية في جنوب العراق، إذ قاد علي بن محمد المعروف بصاحب الزنج حركة اجتماعية استمالت العمال والمستضعفين في السباخ للثورة على ظروف عيشهم القاسية ورعايتهم البائسة. استمرت نحو 15 عاما هزت أركان الخلافة العباسية حتى خمدت بمقتل قائدها عام 270 هجرية على يد الجيوش العباسية بقيادة أبي أحمد الموفق العباسي. إذن أحبتي، لنقرأ دائما أن التحالف المقيت بين الخليفة والمؤرخ ورجل الدين هو الذي أنتج منظومة الاستبداد إبان الدولة الإسلامية، سواء كانت عباسية أم أموية أم عثمانية أم غيرها.

المجموعة الشمسية. ولكن هذه المرة تلسكوب جيمس ويب الفضائي يرصد ولأول مرة هذه النقاط الحمراء الصغيرة، ويشير أو تشير الأدلة المتراكمة بعد هذا الرصد إلى أن هذه الأجرام الغريبة، نقاط حمراء صغيرة بعيدة جدا، قد تكون ثقوبا سوداء فائقة الكتلة، ثقب أسود بيك هول، طبعا يمتص كل شيء يقرب منه من ضوء من إلى آخره من غبار، تنمو بسرعة داخل سحب ضخمة جدا من الغاز، مما يجعل أطيافها تبدو شبيهة بنجوم باردة وحمراء مثل العمالقة الحمراء. وقد وجد الفلكيون بعضا من هذه النقاط في مراكز مجرات فتية بعيدة يصل ضوءها للأرض بعد رحلة استمرت نحو 12 مليار سنة. إذن هذه النقاط الحمراء الصغيرة كان فيها عمر الكون أقل من 660 مليون سنة، يعني حدثت بعد أو after Big Bang، الانفجار العظيم. بعد الانفجار العظيم جاءت هذه النقاط الحمراء الصغيرة. هذه النقاط الحمراء الصغيرة ما زالت الأرض ترصدها إلى اليوم. بعد 12 مليار سنة نجد أن تلسكوب جيمس ويب يرصدها، وهنا تكمن النقطة الأساسية في الأبعاد الفضائية. طبعا التلسكوب جيمس ويب احنا تحدثنا عنه كثيرا، اللي هو يقع في مدار تقريبا يبعد عن الأرض 1.5 كيلومتر، وأن يرصد هذه النقاط مرة أخرى أو عفوا لأول مرة، هذا هو إنجاز علمي كبير. عندما نقول إنجاز علمي كبير بمعنى أن هنالك أطياف جديدة يتم يعني التعرف عليها بعد الانفجار العظيم. إذن النقاط الحمراء الصغيرة مهمة جدا، لأنها تمثل تفاوتات صغيرة كبيرة في كثافة ودرجة حرارة الكون المبكر. بمعنى هذه نقطة علمية، أنه بعد نحو تقريبا 400 ألف سنة من الانفجار العظيم اللي كون الكون، أصبح الكون باردا بما يكفي، فاتحدت

اكتشف علماء فلك أبعد نجم ثقب أسود معروف حتى اليوم، يعود وجوده إلى فترة تاريخية سحيقة كان فيها عمر الكون أقل من 660 مليون سنة بعد حدوث الانفجار العظيم. في اكتشاف علمي قد يقدم المفتاح الرئيسي لفهم الأجرام الكونية الغامضة المعروفة باسم النقاط الحمراء الصغيرة التي رصدها تلسكوب جيمس ويب الفضائي لأول مرة. وتشير الأدلة المتراكمة إلى أن هذه الأجرام الغريبة قد تكون ثقوباً سوداء فائقة الكتلة تنمو بسرعة داخل سحب ضخمة جداً من الغاز، مما يجعل أطيافها تبدو شبيهة بنجوم باردة وحمراء مثل العمالقة الحمراء. وقد وجد الفلكيون بعض هذه النقاط في مراكز مجرات فتية بعيدة يصل ضوءها للأرض بعد رحلة استمرت نحو 12 مليار سنة. واكتشف الجسم الذي حمل اسم مو أم بي أشوان خلال برنامج رصد ينفذه تلسكوب جيمس ويب يعرف بمسح ميراج، والمصمم خصيصا للبحث عن الأجرام التي تبدو شديدة البعد. ورغم أن سحابة الغاز تحجب عملية التراكم نفسها عن الرؤية المباشرة، فإن الطاقة الناتجة عنها تسخن الغاز المحيط وتجعله يتوهج بطريقة تشبه إلى حد ما إشعاع الطبقات الخارجية للشمس. ويؤكد الباحثون أن الطيف المرصود يمثل أفضل دليل على وجود غلاف من الغاز يغذي ثقبا أسود في طور التكوين المبكر. والأهم أن هذا الجسم يقع قريبا مكانيا من مجرة فتية، وتشير النماذج إلى أنهما قد يندمجان مستقبلا بعد نحو 100 مليون سنة ليصنع طيفا مشابها للنقاط الحمراء. ويساعد اعتبار نجم الثقب الأسود نموذجا للمكون الأسود في النقاط الحمراء الصغيرة على توضيح الكثير من الأسئلة العلمية المحيطة بها، إذ قد تكون هذه الأسام هي المحركات المركزية لكوازارات عملاقة في طور التشكيل. كما تشير أرصاد حديثة لنقاط حمراء أقرب إلى أن سحب الغاز المحيطة بالثقوب السوداء بدأت بالتفكك، مما يكشف الثقوب والأشعة السينية الناتجة عن تراكم الغاز عليها. إن هذا الاكتشاف يمثل نافذة استثنائية لمراقبة الحقبة الأولى للكون مباشرة واختبار سيناريوهات ولادة الثقوب السوداء العملاقة، مؤكدا أن الاستثمار المتواصل في التلسكوبات الفضائية يفتح آفاقا جديدة لفك ألغاز هذا الوجود الفلكي المذهل.

إذن اكتشف الجسم الذي حمل اسم MOMBH1 خلال برنامج رصد ينفذه تلسكوب جيمس ويب يعرف باسمي أو بمسحي ميراج، والمصمم خصيصا للبحث عن الأجرام التي تبدو شديدة البعد. ورغم أن سحابة الغاز تحجب عملية التراكم نفسها عن الرؤية المباشرة، فإن الطاقة الناتجة عنها تسخن الغاز المحيط وتجعله يتوهج بطريقة تشبه إلى حد ما إشعاع الطبقات الخارجية للشمس. ويؤكد الباحثون أن الطيف المرصود يمثل أفضل دليل على وجود غلاف من الغاز يغذي ثقباً أسود في طور التكوين المبكر للكون. إذن أحبتي، أن يكتشف علماء الفلك أبعد نجم ثقب أسود معروف حتى اليوم، ويعود إلى فترة تاريخية سحيقة كان فيها عمر الكون كما قلنا قبل قليل، أقل من 660 مليون سنة بعد حدوث الانفجار العظيم. هذا كله يعني يجعلنا نتساءل، ما الفائدة من كل هذه الكشوفات؟ الفائدة أن تعرف عمر الكون، أن تعرف كيف تكونت الكواكب.

الكبكب، أن تعرف كيف تكونت النجوم، أن تعرف ما هي الأبعاد الحقيقية التي تعيشها الأرض، أن تعرف عمر الأرض الافتراضي الذي من الممكن أن تبقى به، وعمر المنظومة الشمسية، وعمر الكون، وغيرها من التفاصيل. كذلك كيف وصلت أو ما هي المعادن وكيف تكونت وما هي الأبعاد الفيزيائية والكيميائية، هذه كلها معلومات علمية كبيرة جدا.

0: بالنسبة مفهوم هو مفهوم الصداقات التي تتشكل في الجامعة في بداية الحياة العملية خلال العشرينيات، يعني عشرينيات المرء كما يقال. ولكن مع تزايد المسؤوليات أيها الأحبة، تغير نمط الحياة، يظهر استطلاع لمركز دراسات الحياة الأمريكية عام 2021 أن 12% من البالغين يفتقرون لأي أصدقاء مقربين، بينما النصف قالوا ضمن هذا الاستطلاع أن لديهم 3 أصدقاء أو أقل، مما يؤكد أن تكوين أصدقاء جدد في مرحلة النضج أصبح يحتاج لمبادرة وتنسيق مسبق. طبعا في زمن يعني الإنسان في العشرينيات يكون أصدقاء، بتغير نمط حياته يبدي يفقد هؤلاء الأصدقاء. طبعا ليس بالضرورة الزواج، الكثير من الناس يقول لا بسبب الزواج والمسؤوليات، لا بسبب هو أيضا لديه مسؤوليات حتى وإن كان غير متزوج. كثير من الناس لديهم مسؤوليات وهم غير متزوجين، لكنهم أيضا يقعون في مسألة فقد الأصدقاء بسبب تغير نمط الحياة الذي يعيشه هؤلاء. ويبدو أن هذا الموضوع يعني كل البشرية تمر به، واليوم مع زيادة تغير أنماط الحياة وضغط التكنولوجيا الفائقة أصبح حتى التواصل، البعض طبعا لا أقول الجميع احنا ما نعمم، مع الأصدقاء أصبح أيضا ذو بعد تكنولوجي كبير. لماذا؟ هاي نقطة أساسية، لأنه أصبح أسهل، لأن التكنولوجيا جعلت بعض الناس مترهلين، لا يضغط على نفسه لكي يلتقي صديقه في كوفي، في مكان عام، في مكان خاص، في بيته يتزاورون. أصبحت الدواوين كما يقال فارغة من الناس، لأنه أي شيء تريد عبر التليفون. ولكن في السياسة الدولية الغريب أنه ما زال العالم يصر على الاجتماعات، يصر على اللقاءات لما فيها من حميمية قد تذيب الجليد وتحل المشكلات، أو قد تزيد من العلاقات بين الدول. ولكن في النظرة الاجتماعية بصراحة كثير من الناس فقدوا هذه الأبعاد بسبب الضغط، خنسميه الضغط التكنولوجي. ومن هنا بدأت الأكوان المجتمعية خنسميها تبتعد. تزايد المسؤوليات نعم، ولكن تغير نمط الحياة كان هو الأكبر في ذلك. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت سعد قصي.
1: في مرحلة ما من حياتك قد تنظر حولك وتدرك أن دائرة أصدقائك تقلصت بشكل ملحوظ، حيث تزوج البعض وانتقل آخرون للعمل، لتتراجع الصداقة في قائمة الأولويات باعتبارها علاقة طوعية ومرنة على عكس العلاقات الأسرية. ويشير الباحث روبرت بوتنا في كتابه البولينج بمفردك أن الصداقات التي تتشكل في الجامعة أو في بداية الحياة العملية خلال العشرينيات قد تكون الأخيرة التي يكونها كثير من الأشخاص مع تزايد المسؤوليات وتغيير نمط الحياة. وتأكيدا لهذا الواقع، أظهر استطلاع لمركز دراسات الحياة الأمريكية عام 2021 أن 12% من البالغين يفتقرون لأي أصدقاء مقربين، بينما قال النصف إن لديهم 3 أصدقاء أو أقل، مما يؤكد أن تكوين أصدقاء جدد في مرحلة النضج أصبح يحتاج لمبادرة وتنسيق مسبق. وتعزو أستاذة علم الاجتماع ريبيكا آدمز هذا التعقيد إلى غياب التفاعلات العفوية والمساحات الآمنة التي تتيحها مراحل الدراسة، كما تؤثر عوامل الثقة الناتجة عن تجارب الرفض أو الخيانة السابقة وتراكم مسؤولية العمل والأسرة. حيث تكشف دراسة الباحث جيفري هول عام 2018 أن الانتقال من درجة معرفة إلى صداقة وثيقة يتطلب أكثر من 200 ساعة من التفاعل المشترك، وهو ما يشكل تحديا كبيرا. يضاف إلى ذلك التحول من رحلة اكتشاف الذات إلى معرفة الذات بين سن 30، مما يجعل الفرد أكثر انتقائية في اختيار الأشخاص الذين يسمح لهم بالاقتراب منه. ورغم هذه العقبات، تؤكد دراسة هارفارد لتطوير البالغين أن العلاقات الإيجابية القوية هي السر الحقيقي للسعادة والصحة وطول العمر، تحفز الصداقات الداعمة إفراز هرمون الأندروفين الذي يخفف التوتر ويعزز مناعة الجسد الطبيعية ضد الفيروسات والأمراض. ونفسياً تساعد الصداقات القوية على مواجهة مشاعر الوحدة والقلق والاكتئاب، وتمنح الفرد الأمان العاطفي والقدرة على التكيف مع أزمات الحياة القاسية كالفقد أو الطلاق أو المرض أو خسران العمل. إن الاستثمار في بناء الصداقات وإعادة ترميم القديم منها ليس رفاهية اجتماعية، بل هو ضرورة بيولوجية ونفسية لضمان حياة متوازنة مفعمة بالحيوية والاستقرار النفسي.

ورغم العقبات، تؤكد الدراسات وتشدد على أن العلاقات الإيجابية القوية هي السر الحقيقي للسعادة والصحة الجيدة وطول العمر، إذ تحفز الصداقات الداعمة إفراز هرمون الأندروفين الذي يخفف من التوتر ويعزز من مناعة الجسد الطبيعية ضد الفيروسات والأمراض. ونفسياً، تساعد الصداقات القوية على مواجهة مشاعر الوحدة والقلق والاكتئاب، وتمنح الفرد الأمان العاطفية والقدرة على التكيف مع أزمات الحياة القاسية كالفقد أو الطلاق أو المرض أو غيرها. إذن الاستثمار في بناء الصداقات أيها الأحبة مهم جدا. لماذا؟ لأنه يعزز من ثقة المرء بنفسه ويغير من نمط حياته نحو الحياة الجيدة ويجهز على المفاهيم السيئة في نفسيته. فاللقاء مع الناس ليس بصراحة ترفا، إنما ضرورة اجتماعية ملحة.

0: وفي محورنا الأخير نتوقف عند التأثيرات السلبية المستمرة للوجبات السريعة في الجهاز الهضمي.
1: الفراغ بينك وبيني كبر هالمرة ما سده، وحبك تحلى مرجعه

0: أحبتي، يتحدث الكثير من الخبراء ومن الأطباء، خبراء التغذية، عن موضوع غاية في الأهمية، غاية في الدقة، وهي موضوع تأثير الوجبات السريعة على بنية الإنسان الطبية والصحية والجسدية. للأسف الشديد بسبب تغير نمط الحياة أيضا اللي انعكس على المفاهيم الاجتماعية في الصداقات، انعكس أيضا على الغذاء، فأصبح الكثير من الناس سيما المكتبيين الذين يشتغلون في المكاتب يأكلون الوجبات السريعة، من بيتزا إلى برجر إلى يعني وجبات فيها لحوم وغيرها، لحم مقدد وإلى آخره، ولكنهم بذات الوقت بصراحة يفقدون جزءا كبيرا من حياتهم، مو من صحتهم، لأن هو أن تفقد صحتك أن تفقد حياتك، هذا هو بالمعنى الأكبر وبالمعنى الأعم. ولكن الموضوع يعني ما عاد متوقفا عند وجبة سريعة أكلتها، تداعيات هذه الوجبة السريعة على صحة الإنسان هي أكبر من أن يصفها هذا التقرير، أو أكبر من أن نتوقف عندها. يعني اليوم الوجبات السريعة ببساطة ترفع من الدهون وبشكل كبير، ترفع من السكر وبشكل كبير، الاستمرار فيها يؤدي إلى الإصابة بالسكري من النوع الثاني، والذي يتطور إلى السكري من النوع الأول. هذه بصراحة قضايا مهمة، قضايا أساسية، قضايا تجعل من الانتباه إلى صحة الإنسان ضرورة ملحة. وإلا يعني ما الفائدة أنه الإنسان يهتم، قد بعض الناس يهتم بمظهره بكذا، ولكن لا يهتم بجودة غذائه، لأن جودة الغذاء هو الغذاء الأورجانيك، الغذاء الحقيقي، الغذاء الذي كما خلقه الله، مو الغذاء المصنع. وهنالك أغذية في علم الغذاء اليوم يسموها فائقة التصنيع، هذه تفوق الوجبات السريعة، تكون مصنعة بشكل أكبر، مثل الأشباس بأنواعها، مثل هذا الشوكولان النساتل بأنواعها إلى آخره. إذن نحن أمام دراسة تقول أن الإفراط في تناول الدهون المشبعة saturated والافتقار الحاد للألياف خصوصا من النباتات والخضروات يزيد إنتاج الأحماض الصفراوية الأولية التي تتراكم في القولون، والتي تحولها بكتيريا الأمعاء إلى أحماض صفراوية ثانوية أبرزها حمض الديوكسيكوليك، وأظهرت الفحوصات ارتفاعا في مستويات هذا الحمض في عينات براز مرضى سرطان القولون والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: كشفت دراسة حديثة نشرها باحثون من أوروبا والولايات المتحدة في مجلة الأمعاء الدولية عن التأثيرات السلبية المستمرة للوجبات السريعة في الجهاز الهضمي، مشيرة إلى ارتباط تناولها المباشر بارتفاع خطر نشوء الأمراض السرطانية في القولون والمستقيم. واستهدف الباحثون في تجربتهم فهم دور الأحماض الصفراوية الثانوية التي تنتجها أنواع محددة من بكتيريا الأمعاء لدى المصابين، معتمدين على نماذج شملت خنازير معدلة جينيا، إضافة لنماذج من أنسجة القولون البشري المستزرعة مخبريا. وقدمت التجربة أدلة قاطعة على أن النظام الغذائي الغربي المليء بالأطعمة الجاهزة والمقلية والسكريات يغير بيئة الميكروبيوم المعوي، مما يسمح لسلالات بكتيرية باكتساب خصائص تسهم في تحفيز نمو الخلايا السرطانية. وأوضحت الدراسة أن الإفراط في تناول الدهون المشبعة والافتقار الحاد للألياف يزيد إنتاج الأحماض الصفراوية الأولية وتراكمها في القولون، والتي تحولها بكتيريا الأمعاء إلى أحماض صفراوية ثانوية أبرزها حمض الديوكسيكوليك. وأظهرت الفحوصات ارتفاع مستويات هذا الحمض في عينات براز مرضى سرطان القولون والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، حيث يساهم مع العوامل الوراثية في تنشيط نمو الأورام عبر تحفيز الخلايا الظهارية في القولون على اكتساب خصائص جذعية تمنحها قدرة أكبر على التجدد والتحول والانتشار. ورغم هذه المخاطر عند الارتفاع بيّنت النتائج أن لهذا الحمض دورا رئيسيا في الحفاظ على توازن وتنظيم بطانة الأمعاء الظهارية، مما يعني أن خفض مستوياته دون إلغائه بالكامل قد يمثل خطوة وقائية وربما علاجية. وتدعم هذه النتائج ما أثبتته دراسة سابقة، من بينها دراسة أمريكية موسعة تابعت آلاف الرجال والنساء لعقود طويلة، ووجدت أن اتباع النمط الغذائي الغربي يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 31%، بينما يخفضه اتباع الأنماط الصحية بنسبة 14%. ويعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر الأورام السرطانية انتشارا على مستوى العالم بتسجيل نحو 2,000,000 حالة جديدة سنويا. وتتركز أعلى معدلات الإصابة في الدول ذات الدخل المرتفع، إلى جانب تسجيل ارتفاع ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحول المرض للظهور بنسب متزايدة لدى الفئات الشابة التي لم تتجاوز سن 50. إن هذه المعطيات تشكل جرس إنذار حقيقي يستدعي تعديل السلوكيات الغذائية اليومية للوقاية.

إذن أحبتي، نمط الغذاء غير الصحي يساهم مع العوامل الوراثية في تنشيط نمو الأورام عبر تحفيز الخلايا الظهارية في القولون على اكتساب خصائص جذعية تمنحها قدرة أكبر على التجدد والتحول والانتشار.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
3: كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: انساهم العالمي. ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام. عنوان الذوق والإحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمة.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: والناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا مرات تشعر انه اكو بعض الافعال قسرية او قهرية او ناجمة عن مرض، حتى بعض الافعال التي تمدح، يعني كأن تجد مثلا انسان يبالغ مثلا في التزامه في العمل مثلا. هسه هي ما هو يبالغ في الالتزام، هو التزام، هو ملتزم، الملتزم ملتزم خلاص يعني. لكن هناك نوع احيانا يعني ملكي اكثر من الملك، يبالغ اكثر من اللازم، يؤدي الأشياء تشعر بصيغة قهرية، يحاول أن يقول أنا موجود، أنا مجد، أنا مجتهد، أنا كذا، بطريقة تشعر أن وراءها شيء غير طبيعي، يعني القوة غير طبيعية في العمل، تشعر أن هناك شيء، تشعر أن هناك هذا الشيء نشوفه في بعض الناس. هسه أكو واحد طبيعي، أكو واحد ملتزم بالعمل كذا إلى آخره، وأكو واحد لا، تشعر أنه هناك ظروف قهرية تجعله يتعامل مع العمل بشكل آخر مختلف، يبالغ في الطريقة التي يؤدي بها المهام أو المهمات بطريقة تشعر أنه وراءها شيء. تصفن شوية تشوفه إذا طلع من العمل شنو يبقى من حياته؟ صفر، ما عنده شيء ثاني غير العمل ممكن أن يظهر فيه، يعني ظهوره للحياة تقديره لا يتحصل إلا عن طريق شنو؟ إلا عن طريق الوظيفة، إلا عن طريق الأشياء التي يؤديها في العمل. خارج العمل هو صفر على الشمال، يعني ماكو شيء ممكن أن يسعفه أبدا. وهذا يمكن هذا نقدر نسميه يعني إحدى تجليات الوحدة. طبعا احنا راح نحكي عن الوحدة، هاي مقدمة قد تكون يعني مو كلش قريبة، لكن انا متعمد انه حكيتها، لان احيانا نجد انفسنا في اشياء محددة وضئيلة ومختزلة جدا، وجودنا الانساني، ونفتقد هذا الوجود نفسه في اشياء اخرى. يعني هذا الذي يجد نفسه في العمل قد يفتقد نفسه في العائلة، قد يفتقد نفسه في وجود الصداقات الأصدقاء، قد يفتقد نفسه أمام نفسه، يعني هو علاقته بنفسه هو علاقة غير طبيعية، لكن علاقته بالعمل هي علاقة. ولذلك أكو ناس احنا نسميهم بمصطلحنا الدارج مجيش، نجله بالشغل ها فلان مجيش، هو مو طبيعي. في كثير من الأحيان هؤلاء الناس مو طبيعيين، لكن الرأسمالية أو التفكير الحديث، تفكير الإنتاج، انه يعني قيمة الانسان بما يدر من اموال، باللي طلع راس الشهر، بالفلوس اللي بجيبه، بالاموال اللي بالكارت مالته، هنا شنو؟ هنا تغير من صورة هذا المرض، يعني هذا مرض الانجاز تغير من صورته، وتضيف له شيء او اشياء بالحقيقة من المقبولية.

طبعاً كموديلات، واحد يجي كان يحب الوحدة مثلاً، واحد يجي كان يحب العزلة، واحد يجي كان كذا إلى آخره. والإنسان كائن تعاوني، حتى قيمه وكثير من الصفات المحمودة بي أو الحميدة بي هي صفات بحقيقة لو ترجع لها، لو تدرسها نفسياً علمياً كذا، تجد أنه فيها نوع من التعاون. يعني هو يريد أن ينجو ويريد أن يكون مكانه ووجود وهوية من خلال هذه الصفات. هسه حتى صفة الإيثار وحتى صفة يعني الزهد بالأشياء في كثير من الأحيان هي بها نوع من إبراز الهوية، يعني أن تقول أن يعني أن تبين أو توضح للآخرين بأنك زاهد. لذلك حتى الحديث الذي جاء في الأثر الديني يقول أفضل الزهد أو أشرف الزهد، ما يعني ما ذكر الحديث بالضبط سياقا، أفضل الزهد إخفاء الزهد، يعني مو تبين للناس أنه أنت زاهد بالدنيا وأنت ما مهتم وأنت لا لا، لازم ما تبين هذا الشيء، يعني تكون زاهد بس ما تبين أنه أنت زاهد بهذه الطريقة. المهم لذلك الإنسان يحاول أن يعني يحاول بشتى الطرق أن يجمل حاجاته ويحولها إلى قيم. حتى العمل هو حاجة للعيش، لكن الإنسان شنو يضيف لها؟ يضيف لها وجاهات، يضيف لها أهمية، يضيف لها كيان، بحيث بالأخير تجد يعرف نفسه عن طريق ما يعمل به. يعني هو عمله هو قيمته بهذه الطريقة بغض النظر. هسه هواي ناس قد يحصلون وظائف وما يزون شيء، إذا تجي توزنهم بميزان الرجال أو ميزان النساء تجد أن يعني هذه الشخصية بسيطة ساذجة، شو تريد سميها سميها، بس هو شنو محصل لمنصب مثلا، بس هذا يصير مهم خلص، يعني هو حصل المنصب بعد حتى لو ما يسوى فلسين. ليش؟ لأن للأسف التقييم وين دائما؟ التقييم عن طريق العمل أو عن طريق الوظيفة، هناك نوع من التقييم، هناك علامة كبيرة. يعني واحد ما مسوي شيء بحياته بس حصل له واسطة صار بمنصب، صار مهم كل حياته، كل حياته مهم، حتى من يتقاعد من الوظيفة يبقى مهم. شنها وهو تلقاه ما يستحق هذا المكان أصلا، مو؟ ولذلك الإنسان بشتى الطرق يحاول أن يتخلص من الوحدة التي تمر به، حتى عن طريق العمل أو حتى عن طريق المكان المضاعفة. هاي المكان اللي هو ما يحصلها بالظرف الطبيعي يتحصل عليها عن طريق وظيفة، عن طريق إشادة، عن طريق يعني سمة معينة موجودة عنده، أو هو يتصنعها، أو هو يطلبها من الآخرين، أو الآخرين يمنحونه هاي السمة. هسه الآخرين يمنحون سمات، يعني مرة يعتبرون واحد قائد مثلا هو ما يستحق أن يكون ماذا؟ قائد. مرة يعتبرون واحد زعيم هو ما يستحق أن يكون زعيم، مو؟ فأكو واحد مرات يحصل هي هبة يعني تجيله من الناس بهذه الطريقة، أو الظروف تساعد بأن يأخذ مكانه هو بالحقيقة ما يستحق.

أكو باحث شوي اسمه غريب، اسمه جون كاسيبو. هذا جون كاسيبو شو يقول؟ يقول الوحدة الأشخاص الوحيدون في هذا العالم هم أكثر عرضة لمن؟ للموت المبكر. الوحيد أكثر عرضة لأن يموت مبكرا. زين، هناك مقولة أيضا تتحدث عن أنه الوحدة هي مو بالعدد، يعني ممكن أكو واحد عنده شخص واحد في الحياة لكنه ليس وحيدا بالأخير، مو؟ يعني هي ما تتعلق بالعدد. من التعريفات الجميلة للوحدة اللافتة جدا أنه هي تناقض بين عدد ونوع العلاقات التي يود

عدد ونوع. عدد جامعة بل يتأكد إحساسهم بالوحدة عن طريق الزواج أو بعد الزواج في كثير من الأحيان، لأن اللغة مفقودة بين الزوج والزوجة، هم غير قادرين على التواصل. اللغة، وأنا ما أقصد بها اللغة يعني الكلام فقط، لمرات الكلام يكون عاجز، يعني ماكو آلية تخلي اثنين متقاربين، يعني الاثنين هم يحجون بس هذه الكلمات ليست كلمات، يعني ليست كلمات ود أو ليست كلمات تنشئ رابطة بين الاثنين، ماكو لغة مشتركة. ولذلك احنا نرتاح يعني من نقعد ويا واحد يفتهمنا ونفتهمه، أو نعتقد أنه هو يفتهمنا وإحنا نفتهمه. أكو نوع من الرابط المشترك، لغة مشتركة الحديث بها يتصاعد، نفتح مواضيع، يعني نتجاوز أمور معينة. لكن مرات بالزواج ما تتحقق

أو آثار الجوع. بالحقيقة هي الوحدة أيضا نوع من الجوع، جوع علاقاتي، جوع يتعلق بالجانب الاجتماعي للإنسان.

طبعا هناك دراسة تقول أنه الناس في الغالب الإنسان لا يقدر علاقته بالآخرين. يعني في الغالب الإنسان عنده نوع من المشكلة في تقدير في تحديد طبيعة أو أهمية علاقته بالآخرين، وخصوصا الآخرين اللي هو ما يعرفهم. طبعا الآن صار من الواضح أنه شبكة العلاقات هي المهيمنة، الآن شبكة العلاقات هي اللي ممكن تنجح الإنسان، فن العلاقات. ولذلك كل شركة إذا عندها مشكلة بالعلاقات هي تفشل. يعني الأجانب اللي موجودين هنا بالبصرة عندهم دائما قسم يعنى بالعلاقات، علاقات بيامن، يعني يتفاهمون ويا العشائر اللي يمهم لكذا، خصوصا الشركات النفطية. خاف صير مشكلة، خاف كذا، أكو ناس بهذا القسم.

صار الإنسان الآن يفضل أن يتجنب أي محادثة غير متوقعة أو محادثة مع غريب. مو أنا أتذكر قبل كان النقل العام أو مو النقل العام اللي هو هم من أهلي كيات باصات كذا من منطقة لمنطقة في البصرة، كانت هذه وسيلة النقل، حافلة بمن؟ حافلة بالأحاديث. مو ناس سولف تحكي وتتداخل، ما حد يعرف الثاني، واحد يحكي شيء والثاني قاطعه ويكملون طريق يكمل بالسالفة يعني. الآن صار هذا النزوع عقل للناس، شنو وجدت أيضا طرق أخرى للتعبير، بوست لايك شير ستوري كذا إلى آخره. فصار يعني هو حتى بالسيارة وفاتح النقال هو يخاطب البعيد، أما القريب يعني ما يباوع له بهذه الطريقة. المهم هذه تجارب سووها في أمريكا وفي بريطانيا على ناس، سألوهم أول شيء قالوا لهم أنتم من سافرون تحشون وي هذا اللي يمكن بالرحلة ما تعرفونه، قالوا لا لا قالوا لا ما نحشي ما عدنا يعني رغبة بأن نتكلم مع غريب واحد قاعد يمنا نتكلم وياه، بس لأن المصادفة خلتنا قاعدين سوا يعني واحدين بالثاني ما كو داعي. شنو هذا كان ردهم؟ زين سألوهم سؤال ثاني قالوا لهم تتوقعون انه الرحلة تصير افضل لو حاشين وياه؟ قالوا لا ما تصير افضل الرحلة لو حاشين وياه، ما تصير الرحلة افضل، احتمال كبير تصير اسوأ الرحلة، فمن احكي اصلا. المهم فوصلوا وياهم لطريقة حل، تفهموا على ان يجربون ان يفتحون باب حوار، يفتحون الحديث باب الحديث، وفعلا كثير منهم فتح باب الحوار مع هذا الغريب، هم اثنين غرباء واحد ما يعرف الثاني. نتائج هذه التجربة او الدراسة بينت انه الجميع اللي جربوا يعني غالبية من جربوا هذا الامر شعروا بنوع من التحسن، كانت رحلتهم افضل، كانت رحلتهم اجمل، كان احساسهم بالاخر مختلف. وهذه الدراسة كرروها مرة ثانية في بريطانيا، وأيضا حصلوا على النتائج مشابهة بهذه الطريقة.

بالأمان. ولذلك شنو كان يحاول أن يبقى مع الآخرين. هسه المهم الآن الوحدة لا قد تؤثر في التفكير. ليش؟ بسبب هذا الإحساس، لأن هذا صحيح راح ذاك الوقت اللي ممكن يهجم علينا بحيوان، لأن هسه المدن مؤمنة وكذا إلى آخره. صحيح مرات تلقى كلاب بالشارع ممكن، ها؟ بس هي مؤمنة. لكن هذه الخاصية موجودة بالإنسان بعد، نشعر بهذا النوع من التهديدات بشكل أو بآخر.

طبعا الوحدة أيضا تؤثر في من في تؤثر في الطر يعني في يقال أنه العلاقات الاجتماعية نفسها شعورنا بالتهديدات الاجتماعية أكثر مع الوحدة. شعورنا بالتهديدات الاجتماعية طبعا التهديدات الاجتماعية الآن أكثر من أي وقت مضى هذا الشعور. ودائما نسمع هذا السؤال شنو صاير شيء، نشوف واحد شوية وجهه قالب شوية شو نقول له صاير شيء وماكو شيء، تشعر بنوع من التهديد حتى لو مثلا متغيره نبرة صوته بالسلام. وإذا واحد مثلا ظل ما يعلق لك أو ما يسأل عنك بالميديا ها صاير شيء خو ما صاير شيء، نوع من التهديد، تشعر أنه أنت مهدد اجتماعيا، مكانتك والطريقة اللي عاملك بها الآخر بس يتوقف بها شوية أو تتغير شوية، ها أنت تبادر بمن تبادر بالسؤال خو ما صار شيء خو ما سامع عني شيء، أنت تريد تتحقق ليش؟ لأنك تشعر بالتهديد الآن أكثر من أي وقت مضى. الإنسان يكثر يعني شعوره بالتهديد، ولذلك مرات حتى التعبير الحيادي واحد ما مسوي لنا شيء يعني ما أساءنه بس هو كل مرة يتودد، إنه هالمرة ما تودد بس هو طبيعي ما أساء ولا كان يعني تعبيراته كانت تعبيرات سلبية أبدا، وإنما كانت تعبيراته محايدة ما دخلك صار عنده فد شيء. ها فلان والله اليوم ضوجني، فلان إيش بيه فلان والله اليوم يعني ما دللني بالسلام، ما قال لي أبو حسين الغالي ما أدري شنو هاي الأشياء، ما يعني ما راعاني بالسوالف مثل كل مرة، فيعني شوي أنا يمكن متغير يمكن سامع شيء يمكن كذا يدخل بالسين.

وجيم بشكل أحيانا قسري أو بشكل أحيانا بنوع من الاختيار في هذه الحياة. هو ما موجود بس هو موجود. ولذلك حتى فعل التذكر الديني يعني الشخص المقدس اللي يروح أو يموت أو يستشهد أو ذكرى وفاته هو موجود لما موجود هو موجود لكنه حاضر حاضر في المخيلة الجمعية وربما حاضر أكثر من حضوره في الوقت الذي ماذا الذي استشهد فيه. ليش؟ لأن هو الآن مؤثر أكثر بطريقة أو بأخرى. لذلك فعل التذكر هو فعل ليس هينا. يعني فعل الدول المتقدمة الدول اللي إلها كيان اللي إلها حضور غالبا تصنع مناسباتها الوطنية تصنع مناسباتها الوطنية بشكل رهيب جدا. تمشوه مثلا الكويت شلون يذكرون أيام الغزو. فعل التذكر عندهم عظيم. يعني دائما أصفن شلون يفكرون يعني شلون قدروا يخلون هذه اللحظة لحظة غزو الكويت هي لحظة مفصلية في حياتهم. كل أدبهم قائم على اليمن. أنا أقرأ رواياتهم كل رواياتهم قائمة على اليمن على فكرة الغزو. كل مسلسلاتهم قائمة على فكرة الغزو. حتى المسلسلات الكوميدية التحشيش مالتها على الغزو بهذه الطريقة. أرخوا وخلوا هاي اللحظة المفصلية هي سبب المن هي سبب لتماسكهم سبب للحمتهم الوطنية. يعني استغلوا الحدث السلبي اللي هو الذكرى. الحدث السلبي لو مو سلبي نتفق انه سلبي. يعني واحد يجون يغزونه الحدث سلبي لو لا سلبي. شوفوا هم بفعل التذكر حولوا ايجابي. يعني التذكر فعل قد يفارق احيانا الذكرى نفسها. يعني فعل بنوع من الصناعة. شلون انا اتذكر شلون اتذكر؟ تذكرون احنا يعني في من تجي مناسبة الموصل تصير عندنا مشكلة تحرير الموصل صار عندنا مشكلة لأن تناولنا للذكرى هو تناول مو صحيح. تصير مناكفات بين الناس وبين المدن وأبناء الكذا وإحنا كذا وإحنا وأنتم كذا. يعني شوفوا إحنا فعل التذكر لا نجيد فعل التذكر. ما نعرف نتذكر ومن نتذكر نسوي مشكلة ونسوي حساسيات أو حزازيات ونسوي يعني نسوي بلبلة نسوي هوسة. بدل ما نصنع من فعل التذكر طريقة للتماسك نصنع للأسف من فعل التذكر طريقة للفرقة.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوا الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوا الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس،
2: هوا الناس مع علي الياسري.
3: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: تايم سكوير اف ام، عندنا سوالفكم تلتم.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات. جودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنساهوم العالمي، ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بالعشيق ينضح صبري وانا ذا العاشق في عيوني ابصره ودمكاتي بالعشيق.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

تحس اني حبيبك ولهيب صح لهيبك عايز احس اني